لعطيت سرك ناطرك تضعف طيقضي عليك ما بيرحمك اللي بترحمه بهالزمن لا ترحم كل اللي كانوا تغيروا عن مصلحة يشري ما

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

0: لا خلاص خلاص.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

0: SBS عربي. هذه واحدة من الأغاني المفضلة لدينا.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة. جديد.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

كان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

إلى حد ما قرب ترتاح وانسى. منكرش بإنه بيجي في بالي، بس أنا بالي طويل وعموما خير برضو اتحسنت كتير، ما بقتش بفكر فيه.

0: اس عربيك.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه برضه. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
1: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: مش هتسمعونا اغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقة؟
2: اميتشي.
1: ايه؟
2: يعني السحاب
3: بالتلياني.

الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحر.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

0: غلطيتك وكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة وما أكررها. SBS Arabic Pop Arabic.
1: كبرت لمدللة وكرم خدودة حلوة.

هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: شو انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: مصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات اس بي اس عربي.
1: بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

وشوفك الصبح وشوفك العصر في أصغر حارة وأكبر قصر أجيلك المغرب فتروح مصر ملف في قلبي وراك بشوفك من بعد ومن قبل عيونك مشتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.
1: لنعي حالي على اللي جرالي، تعصف في رياح الوالي

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 11 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية، تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في ميزانية الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. اختار الناخبون في مقعد فارا الفيدرالي الإقليمي مرشحا من خارج الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدائرة، فقد حقق مرشح حزب أمة واحدة ديفيد فارلي فوزا كاسحا في الدائرة الريفية الواقعة جنوب ولاية نيو ساوث ويلز بعدما حصد 59% من الأصوات التفضيلية النهائية بين المرشحين الأخيرين. وكانت المستقلة ميشيل ميلثروب المرشحة الوحيدة التي شكلت تحديا جديا له. وظلت دائرة فارا تحت سيطرة الزعيمة السابقة لحزب الأحرار سوزان لي لمدة 25 عاما قبل استقالتها في شباط فبراير بعد إطاحة أنجس تايلر بها من رئاسة الحزب. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانفان إن الناخبين أرادوا بوضوح توجيه ضربة للائتلاف، لكنه أكد أن الائتلاف سيكون مستعدا للانتخابات المقبلة.
1: I'm focused on winning for the Australian people. I'm focused on putting forward a really strong election platform within 2 years' time. And I'm hoping, of course, to win a majority for the Liberal and National parties. That's what I'm focused on. What the Australian people give to us in a parliament, we then have to deal with after that.
0: هذا ويقول المحللون أن الائتلاف قد يتراجع ليصبح حزبا يقتصر نفوذه على المناطق الإقليمية، فيما قد تواجه مقاعد حزب العمال تهديدا إذا واصل حزب أمة واحدة تعزيز زخمه السياسي. وقال الخبير في استطلاعات الرأي والاستراتيجي السابق في حزب العمال كوس ساماراس إن هذه النتيجة قد تتكرر في بعض المواقع المقاعد الواقعة في الضواحي الخارجية إضافة إلى مناطق حضرية مثل غرب سيدني. من جهتها قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في حديث لها للقناة التاسعة إن حزبها يشكل قوة انتخابية مؤثرة.
2: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation seat that's won in the lower house.
0: من المقرر أن تتضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قوانين البيئة الوطنية في البلاد. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن موازنة يوم غد ستشمل تمويلا لتبسيط إجراءات الموافقات البيئية بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت الأحد تخصيص ملياري دولار للبنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمياه والطاقة وشبكات الصرف الصحي بهدف بناء المزيد من المنازل للأستراليين. وفي حديثه إلى SBS قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال، وأضاف أن ذلك يشمل بشكل خاص قدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة المتاحة لهم.
3: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
0: في ذات الوقت اتهمت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي بالسعي إلى فرض ضرائب إضافية محتملة قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية. ومن المتوقع أن تركز الموازنة على القدرة على تحمل تكاليف السكن وزيادة المعروض من المنازل بما يشمل تخصيص ملياري دولار إضافية على مدى 4 سنوات لمشاريع البنية التحتية. وخلال حديثها إلى قناة سكاي نيوز، اتهمت نائبة زعيم الأحرار جين هيوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بتغيير موقفه بشأن ما إذا كانت التعديلات على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية وضريبة أرباح رأس المال ستؤثر في المعروض السكني.
4: In October 2024, he said that he'd seen no evidence that either changes to negative gearing or capital gains tax would have an effect on housing supply. Because essentially, he's changed his mind now. What is the evidence that those changes to negative gearing and capital gains tax will have on the supply of housing in Australia? If it's not going to have a significant effect on housing supply, it's simply a tax grab from a cash-strapped Labor government that has overspent.
0: أعلنت إيران أنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدة أن طهران تدعو إلى مفاوضات تركز على إنهاء الدائم للحرب. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إيرانية أن طهران تطالب أيضا بوقف القتال في لبنان وتقديم ضمانات لأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا، وهو ما تقول طهران إنه ينبغي بحثه في مرحلة لاحقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقيه الرد الإيراني.
5: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
0: وفي حين لم يصدر رد رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الجهود الدبلوماسية تمنح كل فرصة ممكنة قبل أي عودة للأعمال القتالية. في ذات الوقت، قال رئيس بلدة طورة في جنوب لبنان إن بعض كبار السن من سكان البلدة لم تكن لديهم القدرة على مغادرتها بعدما تلقوا أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي. وجاءت تصريحات محمد حيدر فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن جثث تحت أنقاض مبنى مدمر في البلدة عقب سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المنطقة.
5: This is like what you see here. A civilian family, an old man named Hassan Qasim Haider, over 75 years old, and his wife, the same, an old woman. And in the family, there is a woman with her daughters. Civilians, they have nothing to do with anything. They were living here in the middle of the village, and they did not leave because they did not have homes outside, and they didn't have the means. They do not have the ability, and the man is disabled.
0: سعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي، مؤكدا أن فيروس هانتا ليس كفيروس كورونا، وذلك بعد وصول سفير

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: توقع لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 26، أديلايد مشمس إجمالا 21، ملبورن غائم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: صباحك خير سناء, صباحك خير سليم, صباحكم خير مستمعينا. 11 أيار مايو, قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الاثنين في 11 من شهر مايو أيار 2026, ومعكم بالفعل هذا الصباح وفي برنامج Good Morning Australia سناء وهيب,
3: وأنا بيترا طوق الهندي, وعم برفقنا من غرفة الأخبار الزميل سليم الفهد. سناء, لقد ضحك الإيرانيون علينا لمدة 47 عام, لن يتمكنوا من الضحك على أمريكا مجددا على ما يبدو تصعيد حذر بين واشنطن وطهران. وصلت كمان يعني حديث اليوم عن اتفاق مرحلة وهدنة مؤقتة بالخليج.
2: بالفعل هدنة مؤقتة واتفاقيات وردود فعل ما بين دائما إيران والولايات المتحدة الأمريكية حيكون موضوعنا في النصف الأول من الساعة الثانية, وهو موضوع الساعة. لكن سنتحدث كذلك عن موضوع مواضيع سواء من خلال جولة الصحف, مواضيع أسترالية وأخرى دولية, إضافة إلى لقاء مع فنانة لورا خليل. يعني بتعرفي بيترا, لورا خليل صار ممكن هناك صدى كبير على حوار ممكن يكون فيرتشوال, حوار ما بينها وبين الناطق الرسمي مع للجيش الإسرائيلي. شو اللي صار في هذا الحوار؟ لما قلبت الطاولة على لورا خليل, لو صح التعبير؟ هذا ما سنعرفه بالإضافة إلى أمور فنية عن الفنانة.
3: بالفعل سناء, نترقب هذا اللقاء بالساعة الثانية. ينضم لنا كمان بالساعة الثانية من الإمارات العربية المتحدة أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري لقراءة يعني آخر التطورات على الساحة الدولية, سيما فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني. أيضا أنظار على السودان التي تواجه مرحلة استنزاف خطيرة اليوم سناء, مع تصاعد المعارك بين الجيش والدعم السريع والتصعيد أيضا في بيروت. إسرائيل توسع ضرباتها على لبنان. ننتقل بعد قليل إلى رام الله وأسبوع من الأحداث من رام الله, ولكن لابد من تحية فيروزية نبلش فيها نهارنا.

0: تتعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
10: سنقبل ما ننطل إلى رام الله حكمة صباحية معك.
11: الحكمة قديمة وجديدة وفي كل وقت، إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب.
3: من مراسلينا،
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة
10: وأنا فترة طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من رام الله مراسلنا عرفت داود للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية كما الإسرائيلية. صباحك خير عرفات.
12: صباح الخير بترا، صباح الخير لكم.
10: عرفت، لننطلق يعني بين التصعيد والميدان، القصف الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار منع إدخال المساعدات، يعني ما يفاقم اليوم معاناة المدنيين. كيف تصف الأوضاع الإنسانية اليوم في قطاع غزة؟
12: فعلا بترا، في هذا مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى. وفي ظل الهجمات المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 72 ألفا منذ بداية الحرب، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. سياسيا، برزت خلال الأيام الماضية مواقف أوروبية رافضة لأي تغييرات جغرافية داخل قطاع غزة، بعد تقارير تحدثت عن توسيع إسرائيل لمناطق سيطرتها العسكرية فيما يعرف بالخط الأصفر، وسط مخاوف من فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع. وفي سياق متصل، حددت إسرائيل بتقييد عمل بعض المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في غزة، مطالبة إياها بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين، ما أثار انتقادات حقوقية وتحذيرات من تأثير هذه الإجراءات على المساعدات الإنسانية. وعلى صعيد التضامن الدولي مع غزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم ترحيل عدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينتهم في المياه الدولية واعتقالهم ثم ترحيلهم إلى دول أوروبا.
11: عرف نعم نعم عرفت، ما دلالات مشروع إلغاء اتفاقيات أوسلو على مستقبل حل الدولتين والتسوية السياسية؟ وهل تشير التحذيرات داخل إسرائيل من إنهاك الجيش واحتمال اتساع الحرب في غزة أو مع إيران إلى أزمة استراتيجية وأمنية متصاعدة؟
12: على الساحة الإسرائيلية تتواصل النقاشات السياسية والأمنية حول مستقبل الحرب على غزة وعلى إيران وتداعياتها الإقليمية والداخلية في إسرائيل وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية، حيث أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن أن الجيش الإسرائيلي قد ينهار بشكل كامل في حال تخفيض مدة الخدمة لمدة 30 شهرا، وهذا ما يجعل التحذيرات جدية بعد تصاعد الحديث عن العودة إلى الحرب مع إيران، خاصة بعد الرفض الأمريكي لرد إيران حول المقترح المقدم في المفاوضات. وأجري مساء هذا اليوم اتصال بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب تباحثا فيه حول الرد الإيراني ولم تعلن التفاصيل. المؤشرات في إسرائيل تقول أن حالة من التصعيد قد تعم المنطقة قريبا، الأمر الذي إذا ما ربطناه بتصريحات وزير ورئيس الأركان حول انهيار الجيش والأزمة داخله يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل، كونها تعتمد بشكل كبير على الجيش وترى فيه الحامي الأول لمشروعها في المنطقة. إسرائيليا أيضا تصاعدت النقاشات حول قرار مشروع قرار قدمه الوزير إيتمار بن جبير حول إنهاء اتفاقية أوسلو التي تربط إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، والتي في جوار الأمر السلطة الفلسطينية هي إحدى نتائج هذه الاتفاقية. المشروع المقدم من إيتمار بن جبير يدعو إلى وقف وإنهاء اتفاقية أوسلو وتبعياتها، مما يدل على مطالبته بإنهاء السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه القرارات وهذه النقاشات والعمل على حل الدولتين فيما يخدم السلام كما قالت السلطة الفلسطينية.
10: عرفت، رغم الوضع الأمني المعقد واستمرار هجمات المستوطنين، بيت لحم ترقد تحت النار، كيف يتحول ماراثون فلسطين الدولي في نسخته العاشرة إلى رسالة حياة وتصدي لكل أشكال الموت رغم تعقيدات المشهد الأمني واستمرار الهجمات؟ خذنا بالصوت إلى هذا الماراثون عرفت.
12: فعلا رغم الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية، شهدت مدينة بيت لحم انطلاق النسخة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي بمشاركة أكثر من 13 ألف عداء من فلسطين و75 دولة حول العالم، في رسالة رياضية وإنسانية حملت التضامن مع قطاع غزة الذي شهد مشاركة رمزية في الماراثون، حيث تزامن انطلاق عدد من العدائين في القطاع بنفس الوقت الذي انطلق الماراثون في بيت لحم. المشاركون في الماراثون قطعوا مسافة 42 كيلو مترا داخل مدينة بيت لحم انطلاقا من ساحة كنيسة المهد في رسالة سلام ومحبة من مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، على أمل أن تصل رسالتهم للعالم كما وصلت رسالته في السلام والمحبة إلى العالم أجمع كما قالوا. ميدانيا في الضفة الغربية شهدت تصاعدا لهجمات المستوطنين في عدد من المناطق من الضفة الغربية، كان أبرزها في منطقة ترمسعية حيث قام عدد من المستوطنون بتقطيع عشرات الأشجار المثمرة من أشجار الزيتون والعنب. كذلك في مدينة الخليل أعلن عن تقطيع واقتلاع أكثر من 1000 شجرة عنب في منطقة الخليل المشهورة بزراعته في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستيلاء الجيش الإسرائيلي على مناطق، وهذه كانت سابقة هذا اليوم، حيث تم الإعلان عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أراضي في منطقة ألف المصنفة حسب اتفاقية أوسلو بأنها تحت السيطرة الفلسطينية، وهذه السابقة طالبت السلطة الفلسطينية أدانتها السلطة الفلسطينية وطالبت بالتحرك لمنع تكرارها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مثل هذه المناطق. اعتداءات المستوطنين طالت المسجد الأقصى، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين بقيادة فيجلن وهو أحد قادة المستوطنين، الذي طالب بالسيطرة الكاملة وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي المنشود، إضافة إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت هجمات من المستوطنين ومداهمات واقتحامات للجيش الإسرائيلي طالت اعتقال عشرات الفلسطينيين.
11: مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
10: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
11: نعم بترا، حان الوقت لننتقل لاستوديو الأخبار لسماع موجز للأنباء مع الزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
15: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
16: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
17: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
18: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
19: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
20: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic.
21: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
22: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، كمان رؤية غير واضحة بالعاصمة الرياضية ميلبن و 18 درجة لليوم مع طقس صافي، بعض الأمطار ببرزبن و 25 درجة، 26 درجة غربا في بيرث وطقس مشمس. ننتقل جنوبا نحو أديلي 22 درجة لليوم، كامبرا العاصمة رؤية غير واضحة طقس صافي، درجات الحرارة أدناها 4 وأقصاها 20، 17 في هوبرت وطقس غائم إلى مشمس. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نعم فترة، قبل ما ابتدي في الأخبار الرياضية، أول شيء هابي مادرز داي إليك ولجميع الأمهات وللزميلات متواجدين معنا بي اس بي اس.
0: ولا إليك سنة، أكيد
1: أكيد الأخبار الرياضية كثيرة في هالويكند، لكن خلينا نبتدي من الشق الأسترالي والشأن الأسترالي في كأس العالم. أعلن تم الإعلان في قرعة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث جاء منتخب أستراليا سوكروز في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. سيواجه المنتخب الأسترالي مدربه السابق غراهام أرنولد الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب العراقي، بعد أن وضع المنتخبان في المجموعة نفسها ضمن البطولة القارية التي ستستضيفها السعودية. ستكون هذه المرة الأولى التي واجد فيها أرنولد منتخب أستراليا منذ استبداله بتوني بوبوفيتش مدربا للفريق في عام 2024. طبعا اللي قاله أرنولد أنه لم يسبق له أن درب ضد وطنه من قبل، لكن الأمر إيجابي طبعا سيستمر في ذلك لأنه الأمر حيكون أكثر مهنية. وكان منتخب أستراليا قد شارك لأول مرة في كأس آسيا عام 2007 قبل أن يحرز اللقب في عام 2015. من جانبه قال مدرب أستراليا توني بوبوفيتش إنه يرحب بمعرفة منافسي الفريق في بطولة 2027، مؤكدا أن التركيز الحالي للمنتخب ينصب فقط على كأس العالم لكرة القدم هذا العام أي 2026.
0: سناء، من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
1: نعم بيترا، نبتدئ جولتنا على الصحف الأسترالية. خليني أقرأ لك أول عنوان جاء في صحيفة سيدني مورنين هيرالد، وهو Property, a Visa and University Job, the Australian links forged by a powerful Iranian politician, sons in Melbourne. عقار وتأشيرة وظيفة جامعية، روابط الأسترالية التي تم تسجيلها هذه السنة مع ابن أو نجل سياسي إيراني نافذ في ملبورن. ذكرت الصحيفة أن إسحاق قاليباف نجل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عاش ودرس وعمل في ملبورن لعدة سنوات، حيث التحق بجامعة ملبورن وعمل مساعدا في الأبحاث، كما حصل على تحويلات مالية مرتبطة بعقار استثماري يعتقد أن العائلة تمتلك في أستراليا. أشار التقرير كذلك إلى أن كندا رفضت طلبات إقامته بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بعلاقاته بالنظام الإيراني، بينما تمكن من البقاء في أستراليا بتأشيرة طويلة الأمد، ما أثار تساؤلات حول آليات التدقيق الأمني والهجرة في البلاد.
0: سناء، إلى العنوان العريض Pre-Budget Reality Check for Supercharged Climate Spending. الأنظار كلها على الموازنة المرتقبة، واليوم يعني طبعا بلشت تتكشف التسريبات. وزيرة المالية الأسترالية كيتي غالاجر أقرت بأن الحكومة العملية لا تستطيع الاستمرار بالوتيرة نفسها من الإنفاق المعزز على التحول المناخي مع اقتراب إعلان الموازنة غدا. وأكدت غالاجر أن الإنفاق الضخم يلي شهدته الولاية الأولى لحكومة حكومة ألبنيزي لدعم الانتقال نحو الحياد الكربوني غير المستدام على المدى الطويل، وأشارت إلى أن الحكومة ستخفف بعض الحوافز بين الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية دون التراجع عن أهداف خفض الانبعاثات. اليوم جاليجر رفضت أيضا الاتهامات بأن الانفاق الحكومي ساهم بزيادة التضخم، واعتبرت أن الانتقادات سياسية بين مزدوجين، فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات أكبر من القطاع الخاص لتمويل الطاقة. الحكومة كانت خصصت عشرات مليارات الدولارات سنة للعمل المناخي خلال الولاية الأولى، الأنظار كلها على موازنة الولاية الثانية، وطبعا سنخصص أكثر من إضاءة بهالأسبوع لنفند الموازنة.
1: أكيد ستكون المزيد من التسريبات في الساعات المقبلة. نعود مرة أخرى إلى صحف الفيرفاكس، وهنا أقرأ من The Guardian how one nation won in firm the maps that show the big swings across the seat. كيف فاز حزب أمة واحدة في فار، خرائط تكشف التحولات الكبيرة في التصويت. أوضحت صحيفة The Guardian أن فوز حزب One Nation أمة واحدة بمقعد فار جاء نتيجة انهيار تاريخي في دعم الحزب الليبرالي داخل واحدة من أكثر الدوائر المحافظة في أستراليا، مع انتقال أعداد كبيرة من الناخبين نحو اليمين الشعبوي. وبيّنت الخرائط الانتخابية أن مرشح الحزب ديفيد فارلي حقق قفزات ضخمة في الأصوات داخل البلدات الريفية والزراعية، بينما تراجع الليبراليون إلى مستويات غير مسبوقة بعد عقود من الهيمنة على المقعد. كما استفاد الحزب من غياب مرشح لحزب العمال ومن توحد أصوات اليمين خلفه.
0: سنبقى في هذا السياق كمان مع صحيفة The Australian Migrants Are On Our Side Hanson Claims. إذن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون قالت أنه ناخبين اليوم من أصول مهاجرة لعبوا دور أساسي بفوز الحزب التاريخي بمقعد فارو، وأكدت أنه الحزب سيستهدف مستقبل الدوائر ذات الكثافة المهاجرة سيما بغرب سيدني. هانسون اعتبرت أنه العديد من المهاجرين ما بدهم أنه تتحول أستراليا للمكان يلي تركوه أو غادروه، وأشارت إلى أن دعم الحزب بالمناطق متعددة الثقافات عم يتزايد، بينما تأتي المعارضة الأكبر بالمناطق التقليدية البيضاء بحسب وصفها.
1: نعود مرة أخرى إلى صحيفة The Guardian. Woman charged after alleged anti-Semitic abuse at children's netball game in Sydney. توجيه اتهام لامرأة بعد إساءات معادية للسامية في مباراة نتبول للأطفال في سيدني. ذكرت الصحيفة أن الشرطة الأسترالية وجهت اتهامات لامرأة تبلغ من العمر 42 عام بعد اتهامها بإطلاق عبارات معادية لليهود خلال مباراة نتبول لفتيات دون 12 سنة في منطقة ماروبرا. وبحسب التقرير وقعت الحادثة خلال مباراة بين فريقين سينتس ومكابي، حيث أفاد شهود بأن امرأة أطلقت عبارات مسيئة بحق اليهود من جانب الملعب، ما أدى إلى تدخل الشرطة فورا وإبعادها من المكان قبل توجيه تهمة استخدام لغة مسيئة في مكان عام.
0: أختم بعجالة مع هذا العنوان الدولي من صحيفة The Australian: Totally unacceptable, Trump rejects Iran's response to US truce plan. إذن يرفض الرئيس الأمريكي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب في الشرق الأوسط، ووصف بأنه غير مقبول إطلاقا. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
5: تطبيق SBS Audio، أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من أب ستور أو جوجل بلاي. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
1: صباح الخير مستمعينا.
6: لنحكي عن المال، يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد، لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
1: ومن المال إلى السياسة، وتسليم إيران ردها إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي، هل يعني تقدما في مسار التفاوض أم يعكس تعثرا واستمرارا في الخلافات بين الجانبين؟ والرد دائما مع الزميل سليم الفهد. صباحك مبروك سليم.
7: صباح النور عليك سناء وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هذا الخبر الأهم حتى يمكن قبل ربع ساعة، لكن تغير إلى بدء وصول ركاب سفينة رصدت فيها إصابات بفيروس هانتا إلى بلادهم. من بين هذه بين هؤلاء الركاب هم 4 أستراليين، من المفترض أن يصلون غدا إلى أستراليا. كما نعرف هناك كان سفينة سياحية وانتشر فيها فيروس هانتا. هذا الفيروس حقيقة خطير، لا يوجد له علاج ولا يوجد له لقاح حتى الآن. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذهب بنفسه إلى أحدى جزر الكناري حيث الإسبانية، حيث يتم إجلاء هؤلاء الركاب للإشراف على عملية نزولهم. أيضا كان لابد من الإشارة إلى أنه هؤلاء سيخضعون للحجر لمدة 72 ساعة أولية، ثم 42 يوم، يعني 45 يوم سيكون هذا الحجر، وبالتالي يتم مراقبتهم أثناء هذا الحجر لمعرفة ما إذا كان هناك أي أعراض لهم. لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه حتى الآن هناك 6 إصابات مؤكدة و3 وفيات. عودة إليكم أمترا وسناء.
1: سنبقى معك سليم. واليوم أثار وصول 13 شخص من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش إلى أستراليا جدل واسع بمختلف الأوساط الأسترالية، سيما بين الجاليات يلي كانت ضحية لأعمال داعش في الماضي. أما بيترا، التقى الزميل سليم الفهد بالسيد مخلص حبش والسيد بشار هبيل، وهما من الذين عايشوا تداعيات اجتياع داعش لتلك المناطق. لكن لابد من الإشارة أن التحقيقات لا زالت سارية في هذا الموضوع. خلينا نستمع
8: إذن لنستمع إلى هذه الإضاءة من أعداد الزميل سليم الفهد فيما القضاء سيقول كلمته.
7: شهدت أستراليا خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بعد تأكيد الحكومة وصول 13 شخصا من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش من مخيمات شمال شرق سوريا، بينهم 4 نساء و9 أطفال، فيما ألقي القبض على 3 نساء ووجهت إليهن تهم من قبل الشرطة الفيدرالية. هذا التطور أعاد إلى الواجهة مشاعر وذكريات مؤلمة لدى الكثير من أبناء الجاليات التي تعرضت لجرائم تنظيم داعش، خصوصا أبناء الموصل وسهل نينوى. للحديث عن ردود الفعل داخل هذه الأوساط ينضم إلينا اليوم السيد مخلص حبش، وهو رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، وكذلك السيد بشار هابيل، وهما من الأشخاص الذين عايشوا تداعيات اجتياح داعش لمدينة الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا اليوم مخلص.
9: أهلا وسهلا.
7: بداية، يعني كيف تنظرون إلى أنباء وصول عائلات مرتبطة بداعش إلى أستراليا، وهل أثار هذا الخبر حقيقة رد فعل شخصي أو حتى داخل الجالية بعد سماعه؟
9: بالتأكيد يعني الموضوع كان صدمة للجالية السريانية في أستراليا، وهناك شعور بالغضب والإحباط وفقدان الثقة تقريبا بالحكومة الأسترالية. احنا يعني يوم امس كان يوم مؤلم لنا واعتقد للكثير من الاستراليين، مو بس للجالية السريانية، خاصة ان الكثير اعتبر هذا الموضوع وكأنه معاقبة للضحية ومكافأة للجنات. وايضا من باب اخر، يعني احنا جاليتنا السريانية ما تنظر للموضوع بشكل مصلحة شخصية للجالية، ولكن ايضا من منظور ابعد، يعني جاليتنا السريانية تنظر إلى موضوع الدولة الأسترالية ككل وموضوع الانسجام الاجتماعي والأمن الوطني، لأن قرار الحكومة بالحقيقة جاهل مطالب الكثير من الأستراليين، خاصة إحنا ما دا نلقى تفسير كيف تتصرف الحكومة بهذه الطريقة من تفضل مصلحة أفراد معدودين على رغبة تقريبا غالبية الشعب الأسترالي.
7: مخلص، يعني خل استوقفك هنا، لابد من الإشارة إلى أنه الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على 3 نساء، وحسب التقارير أنه وجهت إليهن تهم مختلفة، يعني هل هذا يعني يخفف من الصدمة لأبناء الجالية؟
9: بصراحة يعني موضوع تقديم متهمين للعدالة، يعني احنا نعتبره بحد ذاته نوع من العدالة، يعني احنا كضحايا لتنظيم داعش اللي تأذينا وما تم إنصافنا من قبل حكوماتنا بالشرق الأوسط، فإحنا ننظر للموضوع بهذا الشكل. وأيضا يعني ما أريد أعلق على موضوع، لأن الموضوع صار بيد القضاء وخلي القضاء يأخذ مجرى.
7: طيب، إذا عدنا إلى الذكريات، يعني بالتأكيد لما يعني سمعت هذه الأخبار عادت لكم هذه الأخبار ذكريات ما حصل في تلك الفترة، أعطينا فكرة يعني كيف تأثرتوا أو ضررتوا بوصول داعش خاصة إلى شمال العراق، أقصد بالموصل سهل نينوى وما ذلك.
9: قبل 12 سنة أكيد يعني ماكو أفظع من واحد يعوف وطنه، ماكو واحد من أفظع من يعوف بيته، يعوف ذكرياته، يعوف هويته، ها؟ فهذا يعني كان صدمة وخيبة أمل، دعنا عن الآثار النفسية والخسارة، ناس كثير انقتلوا، ناس كثير انخطفوا واستعبدوا، فيعني بعودة أعضاء أو هؤلاء النسوة إلى أستراليا، الجالية السريانية استعادت كل ذيك الذكريات، وكأنه الموضوع اليوم يعني شاهد قدامنا، حاضر قدامنا. بس مع ذلك احنا يعني كجالية سريانية شعب نحب الحياة ونريد نعيش، فجيتنا لأستراليا انه نريد نعيش في كنف دولة يحكمها القانون والمؤسسات، ونشوف الإنسان يعامل باحترام. بس مع الأسف قرار الحكومة الأخير كان صدمة بالنسبة لنا، يعني شعرنا أنه هو عدم احترام لمشاعرنا وخساراتنا.
7: يعني حسب الألم خلال كلامك يعني، لكن البعض يعني حتى بعض المسؤولين وأيضا بعض السياسيين يقولون إنه بعض هذه المجموعة هي هم الأطفال اللي لا ذنب لهم. يعني كيف يمكن للحكومة أو حتى المجتمع الأسترالي أن يتعامل مع هؤلاء الأطفال إذا تركنا النسوة على جنب؟
9: ما في يوم من الأيام كان أي فرد من أفراد الجالية السريانية ضد الإنسانية وضد أن يحرم الطفل من أمه أو أبوه أو من عائلته. بس إحنا هل إحنا منظمة خيرية أم دولة؟ إذا كانت دولة لازم ننظر أيضا للموضوع بصورة أوسع. شنو ذنب 6.5 مليون طفل أسترالي يعيشون بخوف وقلق من مستقبلهم؟ وأيضا لازم عندنا أطفال أيزيديين هم حاليا أستراليين في كوينزلاند يجوز بعضهم بدون أب وأم، فأيضا لازم ننظر لهؤلاء الأطفال شنو ذنبهم سوى أنهم خلقوا أيزيديين.
7: أيضا يعني مخلص أكو جانب آخر لابد من الإشارة إلى أنه أكو أيضا مجموعة أخرى ما زالت باقية في سوريا، يعني 21 شخص من العائلات المرتبطة بداعش. هل تتوقعون أنه السماح بوصول هذه المجموعة الآن قد تشجع الآخرين على المجيء إلى أستراليا مستقبلا؟
9: يعني إحنا ما نقدر نتوقع أي قرار حكومي، لأن إحنا مو جهة نقدر ندخل في هذه الأمور. بس بصراحة قرار الحكومة الأسترالية يوم أمس كان غير مطمئن لنا، وأيضا هذا بعث برسالة يعني سلبية للمجتمع الأسترالي وممكن للمجتمع الدولي أيضا، أنه أستراليا متساهلة أو قد تتساهل مع هذه الأمور. مع الأسف يعني إحنا لمسنا من خلال أفراد جاليتنا خيبة أملهم وإحباطهم من الحكومة الأسترالية.
7: يمكن أخيرا مخلص حضرتك رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريانية في ولاية فيكتوريا، وبالتأكيد لكم اتصالات مع سياسيين مع مؤسسات حكومية، هل تحاولون أن توصلون صوتكم بهذا يعني خيبة الأمل هذه بالرفض هذا إلى هذه الدوائر؟
9: بالتأكيد يعني إحنا على تواصل مع أعضاء البرلمان الفيدرالي وأعضاء الحكومة، وقبل وصول هذه الوجبة إحنا بعثنا برسالة إلى أصحاب الاختصاص وعبرنا عن مخاوفنا، لكن مع الأسف يبدو أنه الحكومة لها رأي آخر.
7: شكرا جزيلا لك. كان معنا السيد مخلص حبش رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، شكرا لكونك معنا اليوم.
9: شكرا لكم.
7: ومعنا أيضا السيد بشار هابيل، وهو أحد الأشخاص الذين تضرروا من اجتياح داعش لمناطق شمال العراق تحديدا في الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا بشار اليوم.
10: أهلا وسهلا بك أخ سليم، وتشرفنا بحضرتك وبقناه اس بي اس عربيه.
7: بشار، يعني كيف كانت رده الفعل لما سمعت انه عوائل من داعش تحديدا 3 أو 4 نساء و9 اطفال وصلوا الامس الى استراليا، كيف كانت رده الفعل على هذا الخبر؟
10: الصراحه مو بس يعني الشعب الاسترالي بصوره عامه، يعني كان عنده غير النظرة منه الحكومة تأخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، لأنه النساء الدواعش لهم فقرة وعقيدة متطرفة وخلفية الذبح والقتل والإرهاب. بس مع الأسف شفنا غير شيء، تراجع من الحكومة الحزب العمال، وهذا الشيء يعني الشعب صراحة ما عنده ثقة بالحكومة من هسه ورايح من وراء هاي الشغل، لأنه صراحة الشيء اللي عشناه إحنا أثناء فترة الداعش في قضاء الحمدانية قرقوش بغدادة، يعني شيء صراحة ما أوصل إياه، ما أريد أرجع ذكريات نظري مرة ثانية، لأنه شيء صعب صراحة.
7: نعم بنتكلم عن شيء صعب، بس نحدث الناس إنه قضاء الحمدانية هو قضاء تابع لنينوى، مضبوط؟
10: نعم، بالموصل.
7: بالموصل اللي هو شمال العراق. يعني لما سمعت انه هاي المجموعه جايه الى استراليا، شو الذكريات اللي يعني بقت في بالك في ذهنك؟
10: ص- صراحة يعني بعد أنا ما عندي أي ثقة يعني أخلي ولدي هنا، لأنه صراحة لأنه مستقبل أستراليا نحو الأسوأ، لأنه هذول يزرعون تطرف في مستقبل يعني أستراليا نحو الأسوأ. المفروض من حكومة أستراليا، من حكومة أستراليا تأخذ إجراءات بالسحب الجنسية وطردهم من البلاد، وقلنا نظن أن حكومة أستراليا سوف تفكر بالمستقبل الدولة والشعب.
1: نعم، شكرا للزميل سليم الفهد، ونجدد ونقول بأن التحقيقات لا زالت سارية في هذا الموضوع.
8: الساعة الأولى شرفت على النهاية، بساعتين هل تدخل المنطقة مرحلة تسوية الضرورة؟
1: الكثير في هذا الموضوع ومواضيع أخرى في الساعة الثانية والثالثة من برنامج Good Morning Australia. صباحكم مبروك، وخلينا مع أغنية.

0: في عناوين هذه النشرة: بدء وصول ركاب سفينة تفشي فيروس هانتا إلى بلدانهم، وبينهم 4 أستراليين وسط إجراءات حجر صحي مشددة. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. وتشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. بدأ الركاب وأفراد الطاقم بالنزول من السفينة السياحية التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا، ويعود الموجودون على متن السفينة MV هونديوس، ومن بينهم 4 أستراليين وأحد المقيمين الدائمين، إلى بلدانهم الآن، حيث يتم وضعهم في الحجر الصحي لمنع المزيد من انتشار المرض. وهبطت طائرات الحكومية تقل مواطنين إسبان وفرنسيين في مدريد وباريس بعد ظهر يوم أمس الأحد، حيث نقل الركاب إلى المستشفيات. فيما قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا إن الإجراءات الوقائية المناسبة تتخذ لضمان الحد من أي خطر لانتقال العدوى.
1: The risk of contagion for the general population is low. We believe that alarmism, misinformation and confusion are measures contrary to the basic principles of public health preservation. Therefore, we once again urge the public to seek information through official channels and to reduce any manifestation of alarmism or misinformation.
0: هذا ويقدم المسؤولون القنصليون الأستراليون المساعدة القنصلية ل4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد كانوا على متن السفينة، مع بحث خيارات إعادتهم إلى أستراليا بأمان. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع ركاب السفينة السياحية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقال إنه غير راض عنه. وكانت إيران قد أعلنت أنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدة أن طهران تدعو إلى مفاوضات تركز على إنهاء دائم للحرب. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران تطالب أيضا بوقف القتال في لبنان وتقديم ضمانات لأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب التقارير فإن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا، وهو ما تقول طهران إنه ينبغي بحثه في مرحلة لاحقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقيه الرد الإيراني.
2: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
0: قال مسؤولون صحيون في غزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم شرطيان، في هجمات منفصلة استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة. وبحسب التقارير فقد استهدفت إحدى الغارات مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فيما أسفرت غارة منفصلة في خان يونس عن مقتل عنصرين من جهاز الشرطة الذي تديره حركة حماس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطيين كانا ينفذان ما وصفه بنشاط مشبوه، وأنهما شكلا تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية. من جانب آخر يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
3: مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل و والبنى التحتية إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى.
0: ستتقدم امرأتان مرتبطتان بتنظيم داعش بطلب للإفراج عنهما بكفالة بعد توجيه تهم تتعلق بالاستعباد إليهما. وكانت كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم كوثر عباس وزينب أحمد قد وضعتا قيد الحبس الاحتياطي بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الجمعة. وكانت المرأتان ضمن 4 نساء و9 أطفال أعيدوا إلى أستراليا من مخيم الروج للاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث تحتجز عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية منذ انهيار التنظيم عام 2019. وتزعم الشرطة أن كوثر أحمد سافرت إلى سوريا مع زوجها وأطفالها عام 2014 وقامت لاحقا باستعباد امرأة يزيدية. وتواجه كوثر أحمد تهما تشمل الاستعباد وتجارة العبيد، فيما وجهت إلى زينب أحمد تهم تتعلق بالاستعباد واستخدام شخص مستعبد. هذا ومن المقرر أن تتقدم بطلب للإفراج بكفالة أمام محكمة ملبن اليوم. اختار الناخبون في مقعد فارا الفيدرالي الإقليمي مرشحا من خارج الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدائرة. فقد حقق مرشح حزب أمة واحدة ديفيد فارلي فوزا كاسحا في الدائرة الريفية الواقعة جنوب ولاية نيو ساوث ويلز بعدما حصد 59% من الأصوات التفضيلية النهائية بين المرشحين الأخيرين. وكانت المستقلة ميشيل ميلثورب المرشح الوحيدة التي شكلت تحدي جديا له. وظلت دائرة فارا تحت سيطرة الزعيمة السابقة لحزب الأحرار سوزان لي لمدة 25 عاما قبل استقالتها في شباط فبراير بعد إطاحة أنجس تايلر بها من رئاسة الحزب. من جانبه قال زعيم حزب الوطنيين مات كانفان إن الناخبين أرادوا بوضوح توجيه ضربة للائتلاف، لكنه أكد أن الائتلاف سيكون مستعدا للانتخابات الفيدرالية المقبلة بعد عامين.
4: I'm focused on winning for the Australian people. I'm focused on putting forward a really strong election platform within 2 years' time. And I'm hoping, of course, to win a majority for the Liberal and National parties. That's what I'm focused on. What the Australian people give to us in a parliament, we then have to deal with after that.
0: من جهتها قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في حديث لها للقناة 9 إن حزبها أصبح يشكل الآن قوة انتخابية مؤثرة.
5: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation seat that's won in the lower house.
0: من المقرر أن تتضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قوانين البيئة الوطنية في أستراليا. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن موازنة الغد ستشمل تمويلا لتبسيط إجراءات الموافقات البيئية بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وفي حديثه لأسبيس قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال.
6: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
0: إلى الرياضة، حيث جرت في الرياض قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم التي ستقام في السعودية مطلع العام.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
14: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
15: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia، صبيحة يوم الاثنين في 11 من شهر مايو أيار 2026. نعم، ابتدأ البرنامج من 6 ومستمر معكم إلى 9 صباحا. معكم في الساعة الثانية سناء وهيب
16: وأنا فترة طو الهندي. شكرا لكل الأشخاص اللي انضموا لنا بهاللحظات، شكرا لكل اللي عم يرافقونا مع أولى نشراتنا الإخبارية والزميل سليم الفهد. إذا تصعيد حذر بين واشنطن وطهران، إسرائيل توسع ضرباتها على لبنان، والسودان أيضا يواجه مرحلة استئناف خطيرة، والأنظار كلها على الموازنة المرتقبة التي تكشف عنا بالكامل غدا، وهي الموازنة الأولى في الولاية الثانية للحكومة العمالية.
15: نعم بيترا، كمان احنا بنعرف أن هناك ترقب عن الرد والرد على الرد. كتب ترامب الآن على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون ممثلي إيران، لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق.
16: قرأنا يعني قبيل هذا البرنامج بدقائق يعني هذا المشهد الذي على ما يبدو معقد ومعقد جدا، مع أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري من الإمارات العربية المتحدة.
17: كل تمديد للهدنة بخفف شوية من الحرارة لكن ما بطفئ النار.
16: يبدو أن مهلة 48 ساعة بتوقيت ترامب باتت أكثر مرونة مما أوحى به التصعيد الأمريكي الأخير. فبعد لغة التهديد والحديث عن لحظات حاسمة، عادت الاتصالات السياسية لتتقدم في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، وسط مؤشرات إلى تفاهمات مؤقتة تتجاوز الملف النووي الإيراني إلى أمن الخليج وحدود الاشتباك في أكثر من ساحة.
17: إنه مهلة 48 ساعة يعني بالمعنى الزمن الدقيق انتهت فعليا، لكن في السياسة زي ما بتعرف حضرتك، خصوصا في الأزمات

0: الخبرة، الموضوع لا يقاس أو المهل لا تقاس دائما بالساعة وبالدقيقة.
1: لكن سيد البيت الأبيض عاد ورفع سقف اللغة التصعيدية قائلا: لن يتمكن الإيرانيون من الضحك على أمريكا مجددا، ولن يروا الأموال التي منحها لهم باراك أوباما. في المقابل يواصل الجانب الإيراني وضع شروطه في مرحلة اختبار التسوية المرحلية بين ليونة تقديم تنازلات محدودة والتمسك بالخطوط الحمراء في تكتم شديد، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. فهل تدخل المنطقة مرحلة تسويات الضرورة، أم أننا أمام هدنة هشة تسبق مواجهة أكبر وجحيما إذا ما فتحت أبوابه لن تغلق بسهولة؟
0: هرمز ورقة قوية نعم، لكنها مش ورقة رابحة بالكامل، هي أقرب إلى سلاح ردع ممكن نقول متبادل، يخيف الخصم لكنه بحرك المنطقة كلها إذا استخدم بلا حساب.
1: أنا بترا طوق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة من الإمارات العربية المتحدة أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري لقراءة المشهد السياسي في الشرق الأوسط. دكتور عامر صباحك خير وبركة من سيدني.
0: أمامكم خيار واحد واضح، إما صباح الخير أستاذ بترا، وصباح صباح الخير أستاذ بترا، وصباح الخير للأحباء المستمعين، وشكرا على كرم الدعوة.
1: دكتور عامر، بداية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأواخر أذار مارس ومطلع إبريل بفتح أبواب الجحيم على إيران إذا لم توافق على اتفاق ينهي التوترات بالمنطقة، قبل أن يمنح طهران مهلة 48 ساعة للاختيار بين الاتفاق أو الجحيم، ليعود ويصعد منذ قليل كما ذكرت يعني بالمقدمة بين التهديد الأمريكي والتجاهل الإيراني. متى تنتهي فعليا هذه المهلة التي تبدو حتى الآن مطاطة سياسيا؟ وإذا فتحت بالفعل أبواب الجحيم، يعني من سيكون الخاسر الأكبر، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: بالفعل أستاذة بترا، أنا أعتقد أنه مهلة 48 ساعة يعني بالمعنى الزمن الدقيق انتهت فعليا، لكن في السياسة زي ما بتعرفي حضرتك خصوصا في الأزمات الكبرى الموضوع لا يقاس أو المهل لا تقاس دائما بالساعة وبالدقيقة، أحيانا بتكون هاي المهلة أداة ضغط أكثر من كونها موعد نهائي للحرب. الرئيس الأمريكي ترامب بيقول لطهران أمامكم خيار واحد واضح، إما اتفاق يوقف التصعيد وإما الذهاب إلى مواجهة مفتوحة، لكن إيران من جهتها لا تريد أن تظهر كأنها يعني قبلت الاتفاق تحت التهديد، لهذا بتحاول إنها تمتص هذا الضغط، بتحاول إنها تكسب الوقت، بتحاول إنها تفاوض من موقع لا يبدو إنها خضعت لهذا الإنذار الأمريكي. لكن إذا فتحت فعلا أبواب الجحيم كما قال الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد إن إيران ستكون الخاسر المباشر والخاسر الأكبر. ليش؟ لأنها سوف تدفع ثمن عسكري واقتصادي قاسي جدا، والأمر مش بس على الـ على الـ على المسؤولين الإيرانيين، الأمر راح يطال حتى الشعب، والبنية العسكرية والاقتصادية راح تتعرض لضربات موجعة، ولا شك إنه إيران راح تزداد عزلتها السياسية. لكن هذا لا يعني إنه الولايات المتحدة سوف تكون رابحة بالكامل. واشنطن قد تربح الجولة العسكرية، لكنها راح تدخل في أزمة أوسع اللي هي ارتفاع الأسعار وتهديد القواعد الأمريكية وتهديد أمن الخليج، والمنطقة كلها راح تدخل بدوامة.
1: دكتور عامر، يعني أنطلق من حيث توقفت، لسنا أمام التمهيد الأول للهدنة، هل ما زلنا أمام مسار يقود إلى اتفاق فعلي أم لا؟ المنطقة تعيش فقط إدارة مؤقتة للتوتر والأزمات بانتظار لحظة الانفجار المقبلة.
0: بالفعل هذا السؤال مهم، احنا لسنا امام التمديد الاول للهدنه، هذا بحد ذاته بيكشف طبيعه المشهد. يعني لو كنا امام اتفاق ناضج لكانت الهدنه تحولت بسرعه الى اتفاق واضح واتفاق مكتوب، لكن ما نراه اليوم شيء مختلف، يعني واضح ان هناك رغبه في منع يعني التصعيد ومنع الانفجار اكثر من وجود يعني قدره حقيقيه على حتى اللحظه على حتى نسمع اتفاق نهائي. برايي نحن امام مسارين بتحركوا بنفس نفس الوقت المسار الأول مسار تفاوضي حقيقي، لأن الطرفين بيعرفوا إنه الحرب المفتوحة مكلفة جدا. الولايات المتحدة لا تريد أنها تتحول الأزمة إلى حرب استنزاف، وإيران لا تريد أنها تخسر ما بقي لديها من من من من أوراق تحت هذا الضغط العسكري والاقتصادي. لكن المسار الثاني هو إدارة الأزمة، ومش حلها، مش مجرد الحل، هو إدارة الأزمة، بمعنى إنه كل تمديد للهدنة بيخفف شوية من الحرارة لكن ما بيطفئ النار. يعني طالما أنه الملف النووي لم يحسم، وطالما أنه هرمز ما زال يستخدم كورقة ضغط، وطالما ما زالت الثقة معدومة بين الطرفين، إحنا أمام هدنة قابلة للكسر في أي لحظة. نعم، عشان هيك أنا بقول أنه بالفعل هناك طريق قد يقود إلى اتفاق، لكنه طريق للأسف ضيق جدا جدا ومحفوف كما زي ما بقولوا بالألغام.
1: دكتور عامر، إلى مضيق هرمز الذي يراه البعض ورقة ردع حقيقية، تقدر الخسائر المحتملة لإغلاقه بمئات ملايين الدولارات اليوميا، سواء من الجانب الإيراني، إيران تعتمد على صادرات النفطية، أو أيضا إلى جانب الاقتصاد العالمي. اليوم تمر عبر هذا المضيق تقريبا خمس تجارة النفط العالمية. من يدفع الكلفة الأكبر فعليا مع استمرار إغلاق المضيق، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل يشكل اليوم مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية أم سلاح مكلف على الجميع؟
0: بالفعل أستاذ بيتر، هذا السؤال أيضا جوهري، لأنه مضيق هرمز هو مش مجرد ورقة تفاوض أو ورقة ضغط، هو أيضا أصبح مركز أساسي في التحدي اللي عم بتمر فيه المنطقة. يعني كل المعطيات الدقيقة بتأكد على أنه إيران هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي وكثير من التقديرات بتقول أنه إيران عم تخسر يوميا ما يزيد عن 500 مليون دولار يوميا، وبالتالي الإيران عم تدفع الكلفة مباشرة نتيجة الظروف اللي عم بتصير في مضيق هرمز. لكن بالمقابل لازم نحكي أيضا أنه الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة ما زالوا أيضا يتأثرون بهذا الإغلاق. زي ما بنعرف أنه دول كثيرة من دول الخليج العربي تعتمد على هذا المضيق في التصدير، طبعا تختلف من دولة إلى دولة، بعض الدول تعتمد بالكامل على تصدير النفط على هذا المضيق، دول أخرى بنسبة أقل. لكن أيضا مضيق هرمز ما زال أيضا يلحق ضرر بدول للأسف بدول الخليج. لذلك مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية لما يكون الأمر متعلق فقط بإيران، لكن بنفس الوقت يجب أن نعلم أن الآثار في مضيق هرمز مرتبطة بالجميع، والجميع يدفع الثمن. هرمز ورقة قوية نعم، لكنها مش ورقة رابحة بالكامل، هي أقرب إلى سلاح ردع ممكن نقول متبادل، يخيف الخصم لكنه بيحرك المنطقة كلها إذا استخدم بلا حساب.
1: دكتور عامر، أعود إلى ورقة التفاوض. هل يمكن لوثيقة واحدة مؤلفة من 14 نقطة أو مسودة يعني أن تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران؟ وإلى أي مدى باتت ملامح هذه النقاط 14 واضحة؟
0: بالفعل أستاذ بترا، يعني السؤال اللي حضرتك طرحتيه الآن فيما يتعلق بهذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة و14 نقطة، مع العلم أنه لا يوجد جزم حتى هذه اللحظة ولا يوجد نشر رسمي لمضمون هذه الوثيقة، لكن حتى نكون دقيقين، هذه الوثيقة هي فقط تفتح باب المفاوضات، هي تفتح باب للتفاوض، لكنها لا يمكن أنها تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران. ليش؟ لأن المشكلة هي مش في عدد النقاط، لكن هي مشكلة في طبيعة النقاط نفسها. هل هذه النقاط ال14 اللي بتتحدث عنها الوثيقة وبتتحدث عنها الصحف، هل بتعالج جوهر الأزمة ولا بتأجل الأزمة؟ يعني الملامح المؤكدة إنه إحنا لسنا أمام اتفاق نهائي، إحنا أمام إطار مؤقت، right؟ وإيران ما زلنا ننتظر الرد الإيراني، right؟ وبالتالي أنا بقدر أقول بوضوح إنه النقاط ال14 يمكن ليست واضحة بالكامل، لكن أنا بتأكد أنه هذه فقط هي وثيقة من أجل فتح باب التفاوض ووقف الحرب مؤقتا وليس إنهاء الحرب. هذه الوثيقة ما بتعيد رسم التوازن وحدها، لكنها قد تنقل الصراع من منطق النار لمنطق الشروط كما يقال. فإذا تضمنت هذه الوثيقة ضمانات واضحة قد تكون بداية اتفاق فعلي، لكن إذا كانت مجرد وقف الحرب لمدة 30 يوم، نحن أجلنا الحرب فقط لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إحنا لسنا أمام اتفاق تاريخي، بل إحنا أمام يعني تأجيل التفاوض أو تأجيل الانفجار لا أكثر ولا أقل.
1: لاحظنا تبدل بمسار حزم ترامب فيما يخص الملف النووي بالتحديد واستخدام لغة أكثر ليوني. هل من مساحة تفاهم جديدة حيال هذا الملف أم نحن أمام استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف الشروط لتحسين المكاسب؟
0: أستاذ بترا، يعني إذا لاحظنا أنه في البداية كان الخطاب الأمريكي بيقوم على لغة عالية جدا، ضغط وتهديد ويمكن الرفع السقف في الشروط عالية جدا. الآن صحيح بنلاحظ أنه اللغة أصبحت أكثر مرونة، ويمكن الرئيس نفسه الأمريكي أصبح أكثر تفاؤل، لأن واشنطن أدركت أنه فرض كل الشروط دفعة واحدة يمكن يدفع إيران يمكن إلى التشدد، قد يؤدي إلى تفجير كل المفاوضات. لكن هذا لا يعني أنه، حتى نكون دقيقين، هذا لا يعني أنه واشنطن تخلت عن مطلبها الأساسي اللي هو تقييد البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة. يعني آخر ما هو منشور على تحديدا على أكسيوس بيشير إلى أنه النقاش لا يدور حول اعتراف مفتوح بحق إيران في التخصيب، لكن هو حول تفكيك كامل وتفكيك فوري لكل الملف، لكل الدائرة النووية الإيراني. لذلك برأيي أنه ما نراه اليوم مش تحول من الحزم إلى التنازل، هو نوع من الانتقال من الحزم العسكري إلى الحزم التفاوضي كما يقول البعض. أنا بتقديري إيران هي بتحاول أنها تفعل العكس، أنها تقبل بالنقاش لكنها لا تريد أنها تبدو كأنها يعني تنازلت تحت الضغط. وبالتالي نعم توجد مساحة تفاهم لا شك، لكن هاي المساحة تبقى ضيقة، ليست سلاما لكن اختبار، وهي المشكلة الأساسية. لأنه في حال الفشل لا شك أنه سنعود إلى لغة ترامب الأصلية الصلبة الخشنة بسرعة كبيرة جدا.
1: دكتور عامر، هل تتجاوز المفاوضات الملف النووي لتلامس اليوم هواجس الأمن الإقليمي، سيما بعد الاختبار القاسي اللي عاشته دول الخليج خلال هذه الحرب الأخيرة وما زالت يعني حتى اللحظة؟ وكيف تقرأ إصرار إيران على رفض بعض البنود رغم حجم الخسائر الاقتصادية العسكرية كما السياسية؟
0: تعرفي أستاذة فترة أنه المفاوضات هي ليست مفاوضات نووية، المفاوضات يمكن الملف النووي هو الملف الطاغي على المشهد، لكنه مش كل القصة. يعني بعد خاصة بعد العدوان الأخير اللي قامت به إيران ضد دولة الإمارات، أصبح يمكن من الصعب أنه نقول أنه إذا تم حل الملف النووي إحنا حلينا كل المشاكل. لا، أي اتفاق جديد إذا أراد أن يكون قابل للحياة، أنا بحكيها بكل موضوعية، يجب هذا الاتفاق حتى يكون قابل حياة يجب أنه يعالج مشاكل الأمن الإقليمي. اتفاق 2015 كان اتفاق نووي، لكنه لم يكن اتفاق متعلق لا بالصواريخ الإيرانية ولا بالمسيرات الإيرانية. إصرار إيران على رفض بعض البنود المتعلقة بأمن الخليج، أنا أعتقد هذا سوف يؤدي بنا إلى الدخول في والاصطدام بحائط كبير. نعم، المفاوضات تتجه إلى أبعد من النووي، لكنها لم تصل إلى اتفاق أمني إقليمي شامل. إيران ترفض بعض البنود لأنها تريد ثمن أكبر وضمانات أكبر، ويمكن صورة سياسية لا تبدو فيها وكأنها خرجت من الحرب مكسورة. لكن الأمن الإقليمي الخليجي هو مطلب أساسي، ولا يمكن لأي اتفاق أن يحدث دون هذا الأمر.
1: دكتور عامر، ما فينا أختم إلا مع هيك إلقاء نظرة على لبنان في ظل جولة المفاوضات التحضيرية الجديدة بين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع. إلى أي حد يمكن لمسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية أن ينعكس على الساحة اللبنانية؟ وهل يفتح الباب اليوم أمام تسوية أوسع، أم أن لبنان سيبقى رهينة تعقيدات الإقليم وتشابك الملفات؟
0: بالفعل أستاذة بترا، يعني الربط بين ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث بين لبنان وبين إسرائيل هو أمر أساسي وجوهري. إذا نجحت التفاهمات الأمريكية الإيرانية في خفض التصعيد، لا شك أنه هذا سيمنح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة أفضل. ليش؟ لأنه حزب الله زي ما بنعرف هو جزء أساسي من من من من المعادلة، وأي تهدئة مع إيران بتخفف الضغط على الجبهة اللبنانية وبتفتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وموضوع ضبط الحدود وموضوع الترتيبات الأمنية في الجنوب. لكن حتى نكون دقيقين، لا يعني إنه لبنان يعني ذاهب غدا إلى سلام مع إسرائيل. يعني آخر التقارير بتشير إلى إنه وقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن هذا الوقف ما زال هشا والضربات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على الرغم إنه هناك مسار تفاوضي. أنا بعتقد إنه التفاهم الأمريكي الإيراني بيفتح نافذة لكنه ما بيصنع حل الكافي. الحل في لبنان بيحتاج على الأقل إلى 3 شروط، بيحتاج إلى قرار لبناني داخلي واضح، بيحتاج إلى ضمانات عدم العودة للتصعيد، وبيحتاج لا شك إنه إلى ضغط دولي وشرعية دولية. لكن إذا فشلت التفاهمات بين واشنطن وطهران، لبنان سيكون للأسف أول الساحات اللي راح تدفع الثمن. لبنان أمام فرصة لا شك، وفرصة هاي الفرصة مهمة جدا. إذا تقدم المسار الأمريكي الإيراني، نحن أعتقد سوف يتقدم المسار اللبناني الإسرائيلي. وبالنهاية يعني إحنا يعني زي ما بتعرف حضرتك كل الملفات متشابكة، يبقى لبنان زي ما كان للأسف طول عمره رهين إلى اللي عم بيحدث في الإقليم. لا هو قادر على صناعة القرار بالكامل، ولا هو محمي من هذا الانفجار القادم.
1: شكرا من القلب لك دكتور عامر فخوري أستاذ القانون الدولي على هذه القراءة القيمة.
0: أنا اللي حاب أشكر حضرتك أستاذ بيترا على كرم الدعوة، تحياتي لكم وتحياتي أيضا للأحباء المستمعين. نهاركم كله خير وبركة.
1: نشير في نهاية هذا اللقاء إلى أن الآراء الواردة فيه تعبر عن وجهة نظر صاحبها، وقد لا تعكس بالضرورة رأي SBS عربي.
2: شكرا بيترا، وأكيد رح نسمع هذا اللقاء على موقعنا الإلكتروني. مستمعينا، ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار لسماع موجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. السلطات الأسترالية تستعد لوصول 4 أستراليين كانوا على متن سفينة تفشي فيروس هانتا بوضع خطة لحجر صحي مشدد. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارة من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. وتشامبرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
2: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. SBS Sport الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
5: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
6: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
5: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم، وبنبدأ جولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22-18 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس يعني صافي، رؤية ضبابية في هذه الأثناء، أمطار ببريسبن و25 درجة، 26 درجة غربا في بيرث وطقس مشمس، 22 درجة في أديلايد وطقس غائم جزئيا. العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، درجات الحرارة أدناها 4 وأقصاها 20، 17 في هوبرت وطقس غائم جزئيا. نختم جولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال وطقس غائم جزئيا.
1: نعم بيترا، يعني هالويكند كان ويكند الديربيز ما بين أول واحد، خلينا نقول ما بين الوداد والرجاء، وانتهى بفوز الوداد. أما الثاني اللي كان الكل بيستناه وبرشلونة تهزم ريال مدريد وتتوج بالليغا للمرة 29 في تاريخ طبعا الليغا. طبعا أفادت برشلونة، أفادت التقارير بأن برشلونة توج بطلا للدوري الإسباني لليغا للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه على الريال في الكلاسيكو بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الحاسمة من الموسم. بيترا، طبعا لما بيكون هالكلاسيكو يعني أوروبا و والبلاد العربية وأمريكا كله حط إيده على قلبه، جاء الهدف تقدم عبر اللاعب ماركوس راشفورد من ركلة حرة في الشوط الأول قبل أن يعزز فيران توريس النتيجة بهدف ثاني بعد هجمة منظمة ليحسم برشلونة المباراة عمليا ويتوج باللقب. في الحقيقة أنه كان حاسم برشلونة هذا اللقاء قبل أن يبتدئ. إحنا بنعرف كلنا أنه في كتير من المشاكل بين اللاعبي ريال مدريد وفي النادي نفسه. طبعا هارد لاك للريال ومحبي الريال، وطبعا مبروك للبرشلونيين اللي بيقولوا اليوم حبيبي برشلوني.
0: من الوقفة الرياضية إلى وقفة فنية وذا تويست مع الفنانة اللبنانية لورا خليل اللي هي حاضرة بأستراليا، ستجيب عن أسئلة بشأن الفن والموضوع اللي شغل بعض اللبنانيين وعرض للانتقادات وحوارة أو رسالتها المباشرة لأفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. اللقاء مع زميلة سناء وهيب بعد هذا الفاصل.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
4: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
5: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
6: آخر المستجدات من العاصمة بيروت. كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
7: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
8: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية. كنت معكم أنا عرفات داود.
7: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
9: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
7: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
10: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
7: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشاذلي.
12: إنه شاربيل تعلقت فيه ما بعرف إنه بحب موت كل واحد قلت لك part of me قد ما بيضحكني عرفتي هو بسمة البيت فرحة البيت.
13: أنا عم بسمعك احكي لي على أغنية حالات وكيف كانت.
12: قلت له يا أليكس هل قدي بتحب شاربيل هو لأنه الكاتب لأنه هو من هو هذا خيي. قلت له أليكس هل قد بتحب شاربيل هل قد بتعمل أغنية حلوة عمل أغنية حلوة.

0: مرحبا، أنا سناء وهيب من بودكاست النغمات. اليوم لدينا لقاء مختلف، لقاء مع صوت لا يمر مرور الكرام، بل يترك أثراً من الفرح والحنين والأصالة في نفس الوقت. ضيفتي اليوم هي الفنانة اللبنانية لورا خليل، التي حملت الأغنية الشعبية من لبنان إلى قلوب الاغتراب. استطاعت أن تحافظ على روح التراث ونكهة الفرح في زمن تغير فيه الكثير. في هذه الحلقة سأرافقها في محطات من مسيرتها الفنية، نتوقف عند علاقتها بالجمهور والسوشيال ميديا، كما سنسمع ولأول مرة عبر بودكاست نغمات أغنيتها الجديدة يا حلاتو. أهلين لورا.
1: بونجور، يا صباح الورود. مرسي مرسي على هالمقدمة الحلوة. يا صباح كل اللي عم يسمعنا ولكل إكيب الإذاعة.
0: أول شيء الحمد لله على سلامتك، وصلتي من لبنان على أستراليا. حنحكي ليه هالرحلة على أستراليا أو الجولة في أستراليا، لكن لورا احكي لنا عن مسيرتك الفنية ولو بكلمات.
1: أنا من لبنان، من كل لبنان، بس أنا تحديدا من شمال لبنان. أكيد ربيت بعائلة كبيرة، وكل العالم يمكن اللي بيعرف لورا بيعرفوا عائلة فنية. قبل كانت أختي أخذت ميدالية السيدة فيروز بليالي لبنان، وأنا زحليت ضيفي، لك ما كانوا بيقدروا يستقبلوني لأنه لصغر سنة، كان عمري 11 سنة. ابتدت مسيرتي عبر هالطلعة الصغيرة، ضيفة شرف، صرت غني بالحفلات الصغيرة، رفقت العمال أكلهم. بلشت معهم عمري 13 سنة مع سلطان الطرب، قازم الساهر، مع كل العمال رفقتهم. كنت غني قبل حفلاتهم، وهيك بلشت شوي شوي لوصلت لشركة روتانا وعملت معها 5 ألبومات. ورجعت من بعد روتانا لأنه صار في كتير، بتعرفي بطل عصر روتانا الحلو،
0: يا الشركات الإنتاج.
1: هلأ من بعد أنا أنتجت باقة من الأغاني اللي هي مهاجر، وينك مسافر، ضمك ضمك، من أول يوم، مع كابين، مع كبار، تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين. والحمد لله تزوجت بهالمسيرة وصار عندي بنت وصبي. أكيد بعدت شوي لأنه بتعرفي الأمومة بتاخد من طبعاً الفنان التربية اللي هي الأولوية لقلنا العائلة. بتشكر الرب أني صرت مام، وعرفت قيمة أمي يلي ربتنا، وعرفت قيمة بي أكيد ضمن هالعائلة الحلوة. بتشكر الله على هيدا الشيء، وبعدني مستمرة كفنانة، والله ينجينا من هيدي الحرب ويبقى الفن عيتي رهجته ويفرح قلوب العالم. وجيت من طفولتي على سيدني كون أختي الكبيرة، اجيت هلأ مع شركة طرب، وبدي أتشكر طرب ومزيكا برودكشن رحلتي هيدي الرحلة معهم. سابقا غنيت، وأكيد أميس جمهور أستراليا لأنه هيدا الجمهور بيبقى متعطش للفن، للصوت الحلو، وللوطن وللفن العربي. وأكيد أنا بدعي كل اللي عم يسمعني من أي جالية أنه حنعمل سهرة بإذن الله حتكون حلوة كتير. نحن حفلتي، أنا أول حفلة بالسيتي فيو 16 ماي إذا الله بيريد، وبدعي كل اللي عم يسمعني يجي لأنه حنعمل سهرة نغني فيها اللبناني، حنغني فيها تشوبي، حنغني فيها مغربي شوي، حنغني لكل الوطن العربي،
0: لكل الجاليات. أنا شفتك أكثر من مرة وسمعتك كمان بتغني عراقي في هسا.
1: بغني عراقي، عملت هسا وعملت، وهلأ عاملة الجديدة بعد ما نزلت عراقي كمان، كوني بتواجد معهم بحفلاتهم. والغنية العراقية صارت إلى مركز كتير مهم، يعني أنا بشوف أنه بالخليج ناجحة، لبنان ناجحة، يعني الأغنية العراقية أخذت محلها لأنه الشعب العراقي فنان كبير، فنان كتير كبير بعد.

0: نسأل الجمهور اللبناني على وجه الخصوص، بنقول لورا خليل بيقول لك الله الدبكة اللبنانية الأصيلة، الله لما بنسمع لورا خليل بتودينا على ضيانة. هل نوع من الأغاني بتسألي إنك تغنيها بس في أستراليا أم كمان في لبنان وفي بلاد أخرى؟
1: أنا بغني بكل مهرجانات لبنان، حتى معلي بكل العالم. الدبكة اللبنانية بأمريكا، مش بس إنه في كتير عالم صاروا بيحبوا يروحوا تيفرحوا، ما بدهم يروحوا يسمعوا كلاسيك. جمهور الكلاسيك بده يروح يحضريك بالتياتر. أنا هيدا اللي بشوفه. جمهور الحفلات العامة، لجمهور أكيد. يعني أنا بغني كلاسيك، بغني
0: نعم.
1: كوكب الشرق بآخر الحفلة، بس أنا كتير بحب بغني أكيد الدبكة، وبغني الطرب الشعبي، بغني بمرق أغاني لجورج وصوف، محافظ الألقاب، بغني بمرق للرحابنة، للسيدة فيروز، بمرق للكل. في عالم كتير بحبون يعني هول الأغاني. رايح على فين؟
0: أغاني كتير بيحبوهم الناس. طيب خليني أقول لك بكل صراحة لورا، أنت حكيتي وقلتي أنا ابتعدت عن الفن لأنه الحمد لله عندي عائلتي اللي أنا بحبها وعندي أولادي وعندك تربية أولا. لكن لورا، إحنا شفنا كمان كثير من الفنانات اللي من سنك وما ابتعدوا عن الفن، ممكن رجعتي
1: لأجل عائلتهم. أنا كنت الأولوية بالحياة إنه أنا ليكي قد أند سنة، نحن جينا مثلنا مثل كل إنسان عم يسمعنا، مثل كل أم عم تسمعني. إنه أنا جيت كمان الرب خلقني لأعمل عائلة كمان، إذا مش حكون راهبة عم بخدم بالكنيسة يعني لازم نحن بدي أنا أكون عندي عائلة، بدي أعمل شيء على الأرض يعني. وأنا بتشكره، العائلة أهم شيء كانت بحياتي، كانت أهم من الفن. صدقيني أهم. ما كنت أكتف على كتير، على صغير من 12 years، من 15 years تغير. السوشيال ميديا قد ايه صرنا معها يعني مواكبتنا، كل شيء تغير سنه يعني، كل شيء صار. انا كنت ماني اكتف على السوشيال ميديا، بس انا كنت كثير عم بعمل حفلات، ما كنت ناشطه على السوشيال ميديا. هلا كل شيء بننزل، صار العصر اذا عم تطبخي بننزل، اذا يعني العالم صار
0: بالفعل
1: بتحب الفنان شو عم يعمل.
0: لورا، هل أصبحت السوشيال ميديا ضرورة لنجاح الفنان بكل صراحة؟
1: طبعا نحن يعني اذا ما بنمش منك على السوشيال ميديا يعني انت مت. العالم صار كله عصر تليفون، العالم قاعد على التليفون، النيوز على التليفون، كل شيء عصر السوشيال ميديا. ما فينا نوقف هيدا الشيء ابدا. اللي السيده فيروز منع ما عملاقت ما بعدها واجهه لبنان، ما بتطلع على السوشيال ميديا، بس بتضل اغانيها تمرق كل الوقت على السوشيال ميديا. يعني العمالقه حافظوا انه ما طلعوا على السوشيال ميديا،
0: لانه ما
1: مثلها
0: كانت
1: مثل
0: في
1: ماجد
0: سوشيال
1: الرومي،
0: ميديا.
1: بس ما بيعوزوا لحفلاتهم. السوشيال ميديا ضروري، مهم، ضروري جدا بحياة كل فنان. أكيد.
0: لورا، توجهتي بالحديث عبر السوشيال ميديا بكل عفوية، تحدثتي مع الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي وطلبتي منه بكل عفوية يا سوبر ستار صلي. ولكن
1: لأنه هو عامل
0: القصة
1: أنه
0: صارت لحظة شوي، لأنه
1: للجمهور.
0: في كتير ناس، خلينا نقول، وهو رد عليكي كمان ووصفك بالفنانة الرقيقة، قامت الدنيا ما قعدتش. احكي لنا شو صار.
1: أنا قاعدة يعني كنا بالحرب ومن فترة، يعني مش هلأ، بعدنا بالحرب. أنا نقلت على الجبل، يعني أنا كتير بخاف، وصار تنقلاتي للمدرسة ما رح أخبرك قديش بعيدة. رجعت نقلت من على محل أقرب. يعني أنا تنقلت من بيتي، يعني مع إنه يعني أنا أول حدا ترك مع الحرب. سو أنا عم بشوفه بيحكي مع الفنانين، قلت له يا أنا وقاعدة أنا وزوجي بصبحية، قلت له نجيب هيدا ليك عامل حاله سوبر ستار، يخرب بيته لو بيوقف على الحرب سمور الخطر. طلعت هيك بعد الظهر عم بعمل يا لبنان دخل ترابك، لا كنت عم بعمل يا رب لا تهجر السما لبنان وتتركوا للبوم للغربان، يعني تتركوا للبوم لألهم، يعني لألهم للعدو انه عم ياخذوا لنا ارضنا. انه انا هيك ايمين يعني انا ما كتير بوسع بتفكير. هلا بعد اللي ما فهموا رجعنا فهمنا، بعد اللي ما فهموا بعدهم معلقين لهلا.
0: نعم لورا، لابد من الإشارة أن هذا التوصيف هو توصيف حضرتك، أما أستراليا فلها علاقات متميزة مع إسرائيل. أوكي، خلينا نوصل شوي، شو ما أخذ هالناس اللي ردوا عليكي أو انتقدوكي أو انتقدوا كمان أفيخاي أدروعي؟
1: أنا ما بعتبرهم عالم، هو أشرار، أنا ما بعتبرهم من العالم.
0: شو ما أخذهم عليكي؟
1: قد أند العالم فهمت لورا وبتعرف لورا، وقد أند بيعرفوا أنه أنا ضد العدو أنا بيور لبنيز، بيور لبنيز، وأنا أكثر بنت وطنية وغنت للبنان وبس فقط لغير.
0: طيب مش هنعلق أكثر من هيك.

0: خلينا نروح لمحطة كتير مهمة. وعلى فكرة أنا كان ضيفي مرة علي الديك وحكى عن تعاونه معك. احكينا عن هذه التجربة الفنية اللي في الحقيقة تجربة كانت ناجحة وترددت طبعا. أكثر من مرة. ليش ما شفناش كمان تعاون آخر ما بين لورا خليل؟
1: تعاون آخر
0: شفناه أنا في آخر مرة
1: دبك لكيشك.
0: أيوة شفناه
1: للأعراف وعملنا أغنية بس ليك كتير يعني ضجت بالعالم العربي وبعدها ترند يعني من فترة كانت ترند على السوشيال ميديا
0: بالفعل
1: لأنه ما العالم سبحان الله يعني ما بتعرفي شو اللي بينجح أكتر من شيء يعني.
0: طيب الناس دائما بيسألوا على هالأغاني بما أنكم اتنيناتكم تعرفوا أنه هالأغاني هي المطلوبة وكأنه صار هذا الديو علي الديك لورا خليل هو الديو الناجح عند كتير من الناس سواء كانوا من لبنان أو خارج لبنان. ليش ما بتعيدوش التجربة مرة أخرى في الأيام؟
1: أنا قعدت التجربة كمان بدي أقلك على ديو كتير ناجح ولع لك كمشة حطب أنا والفنان وسام الأمير الملحن وفنان كبير وعملت أنا ديو أنا وفران ميرا الفنان الإسباني الرائع هو غنى بسبانيش وأنا غنيت كانت من ألحان سمير سفير ومن كلمات نزار الأستاذ نزار فرانسيس يعني ما بدنا نقول ما حفظ الألقاب لأنه نبيز
0: طبعا أعود وأسألك مرة أخرى. أنا سألتك عن علي الديك ورحتي لي على مغنيين ثانيين مع احترامي ليهم
1: أكثر من ديو أنا يعني من بعد ليك عملت أكثر من ديو والنمبر وان دلت ليك لهلأ أنا وفنان علي الديك.
0: طيب
1: أكيد لح يصير في تعاون بس علي رجع كمان عيد تعاونه مع غير فنانات
0: في الحقيقة إيه
1: مع ليال عمل كمان
0: بالفعل
1: ديوات ناجحة هو بحب يعمل ديو هلأ على الفيوتشر ما نعرف إذا بنعمل شيء بس أنا دايما على علاقة جيدة أنا وياه دايما بنحكي ورفيقي يعني بتعتبري بالفن صديق غالي.
0: طيب وخارج الفن هل هم أصدقائك الفنانين؟
1: أكيد أكيد هو كتير صديقي خارج الفن أنا كتير عندي أصحاب خارج الفن
0: مثل مين؟
1: عندي هادي خليل عندي فارس كرم كتار يعني أنا منيحة مع الكل حمزين بغني له عطول كتير بحبهم يعني رفقاتي كتير وما بدي يزعل وائل جسار كتير يعني عندي
0: يا لورا سمعت بس فنانين ما سمعت فنانات
1: خرزوك يا سنة وقت عمي سكوف
0: ما سمعت فنانات وين الفنانات
1: عندي كتير عندي كتير كمان.
0: طيب لورا خلينا نلعب أنا وياك لعبة. أنا هعطيكي كلمة وانت تردي علي بكلمة سواء شو بتشكل لك هالقصة شو بتشكل لك هالكلمة. الفن يا لورا
1: الفن هو حياتي
0: الحب
1: شريان القلب
0: أطفالك
1: part of me هني كل حياتي.
0: مين بيشبهك أكتر فيهم؟
1: اثنيناتهم حلوين بيقولوا شارب الأكتر.
0: بكل صراحة وفي كلمة هل حتخليهم كمان يكون عندهم مشوار فني؟
1: يا سنة بدي أقولك أنه أصواتهم رائعة جدا بتشوفي كيف بيغنوا بس بيغنوا وبيعزفوا وعلمتهم وكتير شاطرين أنا ما بتدخل بحياتهم بس هني ما اختاروا الفن إذا فأنا بعمل politics science first year أخذت غير لاين وشارب صوت رائع جدا بعده 13 years
0: المين بتسمعي أكثر؟
1: بسمع كتير أنا سيدة فيروز كتير كتير كتير رحابني كتير سلطان الطرب حسب كل جلسة وإلى علامة بسمع كتير English French كتير بسمع أوريكو ماسياس لأنه في علاقة سابقة أنا دايما بس أطلع بريز دايما ما ممكن أطلع بريز وما أتعشى أنا وياه
0: أوريكو ماسياس
1: من العملاق الكبير أوريكو.
0: طبعا طبعا طبعا تحياتي لأنريكو مارسياس اللي من أهم الفنانين العرب في الحقيقة
1: طبعاً.
0: العائلة
1: يا ما شاء الله 13 ولد
0: طيب
1: الله يخليهم الله يخليهم لأمي
0: الله يحفظهم
1: صار عندنا شي 90 حفيد
0: ما شاء الله لبنان
1: لبنان الله يشفي لبنان الله يشفي العالم العربي والله لبنان لبنان ما بفيني شي بسيرته الله يشفي لبنان ويريد كل العالم اللي مشتاقت له لقلو.
0: طيب أستراليا
1: أستراليا بلد الثاني ما رح أقلك لأنه أنا أول بلد زرتها أنا كان عمري 13 years وجيت غنيت فيها للجالية أنا وعشت فيها كتير كل فترة شهرين ثلاثة شهور شهرين كل سنة كنت أجي أنا كتير بحبها لو زيارتي أنا بحبها لأنا جامعة كل أنا ليك بحب أوروبا كتير لأنه قريبة بس أستراليا بعشقها لأنا جامعة كل أوروبا فيها.
0: لورا خليل الإنسانة شو بتقولي لها؟
1: لورا بدها تخفف شوية عاطفة تكون أقوى، لأنه أنا كتير عاطفية.
0: طب لورا خديل الفنانة شو بتقولي لها؟
1: بدك تضلي أكتف وتعملي أغاني أكتر وما تتأثري، لأنه أنا بتأثر بالوضع العام وتري رح يجددنه مني.
0: بحي ضحكتك اللي ومهما كانت ظروف صعبة أنت بتضحكي وبتمرقيها بضحكة، وهذا الشيء حلو. برافو. فيكي لورا.
1: برافو.
0: طيب
1: بدي أشكريك، بدي أقول لك good luck، بدي أقول لك شلا كل اللي بتتمني بيتحقق يا بنت المغرب العربي الحلو. أنا بموت على المغرب وأنا عشت فيها تروان، وقلت كنت عم أقول لك أطيب عالم، بحبكم كتير.
0: وإحنا بنحبك أكتر لورا، لأنك بتمثلي بلدك وبتمثلي أصالة بلدك وغناء بلدك. شكرا كثير لورا. شكرا من القلب سناء على هاللقاء مع الفنانة لورا خليل، الفنانة اللبنانية اللي موجودة حاليا بسيدني. وما بقدر أقول إلا أنه لورا فعلا طبيعية جدا جدا ودافئة فعلا.
2: دقيقة تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل سليم الفهد خليكن معنا عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: أستراليا تعيد مواطنيها من سفينة تفشي فيروس هانتا على متن رحلة تصل إلى بيرث غدا. ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح وقف إطلاق النار. واشنطن تؤكد منح الدبلوماسية فرصة أخيرة. وتشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ قوانين البيئة في موازنة الغد. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. بدأ ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا بالنزول منها، فيما انطلقت أولى رحلات الإجلاء إلى البر الرئيسي بعد أن تجاوزت الحكومة الإسبانية المركزية محاولة السلطات المحلية منع السفينة من الرسوب. ومن المقرر أن تغادر رحلة مدعومة من الحكومة الأسترالية جزر الكناري غدا متجهة إلى مدينة بيرث، وعلى متنها 6 أشخاص متوجهين إلى أستراليا، بينهم 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم ومواطن نيوزيلندي. وأكدت السلطات الأسترالية أن هؤلاء لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية أثناء وجودهم على متن السفينة. كما ستنقل رحلة أخرى من نيوزيلندا 18 راكبا، على أن تشمل الرحلتان أيضا ركابا من دول أخرى لم ترسل رحلات خاصة لإجلاء مواطنيها بحسب المسؤولين. وقال متحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن المسؤولين القنصليين الأستراليين الموجودين في جزر الكناري وكامبرا ينسقون بشكل وثيق جهود الاستجابة للأزمة. وأضاف أن ترتيبات الحجر الصحي والرعاية الصحية للركاب بعد عودتهم إلى أستراليا ستدار من قبل حكومات الولايات. إلى ذلك، قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا إن الإجراءات الوقائية المناسبة تتخذ لضمان الحد من أي خطر لانتقال العدوى.
1: The risk of contagion for the general population is low. We believe that alarmism, misinformation, and confusion are measures contrary to the basic principles of public health preservation. Therefore, we once again urge the public to seek information through official channels and to reduce any manifestation of alarmism or misinformation.
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت إيران قد أعلنت أنها سلمت ردها عبر وسطاء باكستانيين، داعية إلى مفاوضات تركز على إنهاء دائم للحرب ووقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان. كما تطالب طهران بضمانات لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بأمان من دون أي تصعيد عسكري إضافي. وبحسب التقارير، يتضمن المقترح الأمريكي إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني في مرحلة لاحقة، وهو ما تؤكد طهران ضرورة تأجيله إلى وقت لاحق. وقد قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز لشبكة أمريكان بودكاستينج كومباني إن ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة. إلى ذلك، كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أكد في وقت سابق تلقي الرد الإيراني.
2: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
0: قال مسؤولون صحيون في غزة إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم شرطيان، في هجمات منفصلة استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة. وبحسب التقارير، فقد استهدفت إحدى الغارات مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فيما أسفرت غارة منفصلة في خان يونس عن مقتل عنصرين من جهاز الشرطة الذي تديره حركة حماس. بجهته قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطيين كانا ينفذان ما وصفه بنشاط مشبوه وأنهما شكلا تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية. وفي شيء ذي صلة يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
3: مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى.
0: اختار الناخبون في مقعد فارا الفيدرالي الإقليمي مرشحا من خارج الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدائرة. فقد حقق مرشح حزب أمة واحدة ديفيد فارلي فوزا كاسحا في الدائرة الريفية الواقعة في جنوب ولاية نيو ساوث ويلز بعدما حصد 59% من الأصوات التفضيلية النهائية بين المرشحين الأخيرين. هذا وظلت دائرة فارا تحت سيطرة الزعيم السابق لحزب الأحرار سوزان لي لمدة 25 عاما قبل استقالتها في شباط فبراير بعد إطاحة أنجس تايلر بها برئاسة الحزب. من جانبه قال زعيم حزب الوطنيين مات كنفن إن الناخبين أرادوا بوضوح توجيه ضربة للائتلاف، لكنه أكد أن الائتلاف سيكون مستعدا للانتخابات الفيدرالية المقبلة بعد عامين.
4: I'm focused on winning for the Australian people. I'm focused on putting forward a really strong election platform within 2 years' time. And I'm hoping, of course, to win a majority for the Liberal and National parties. That's what I'm focused on. What the Australian people give to us in a parliament, we then have to deal with after that.
0: من جهتها قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في حديث لها للقناة التاسعة إن حزبها أصبح يشكل قوة انتخابية مؤثرة.
5: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation seat that's won in the lower house.
0: من المقرر أن تتضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قوانين البيئة الوطنية في أستراليا. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن موازنة يوم الغد ستشمل تمويلا لتبسيط إجراءات الموافقات البيئية بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت يوم أمس الأحد تخصيص ملياري دولار للبنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمياه والطاقة وشبكات الصرف الصحي بهدف بناء المزيد من المنازل للأستراليين. وفي حديثه إلى SBS قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال، وأضاف أن ذلك يشمل بشكل خاص قدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة المتاحة لهم.
6: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
0: في الرياضة حقق نادي برشلونة لقبه 29 في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ريال مدريد بهدفين دون رد في الكلاسيكو الذي جرى فجر اليوم ضمن المرحلة 35 للدوري. وسجل الإنجليزي ماركوس راشفورد وفيران توريس هدفي الفوز في الشوط الأول، وقاد فريق المدرب الألماني هانز فليك الذي كان بحاجة إلى التعادل فقط لحسم الدوري قاده إلى الاحتفاظ باللقب، بينما خرج الغريم ريال مدريد خالي الوفاض من أي تتويج هذا الموسم. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 26، أدليد مشمس إجمالا 21، ملبورن غائم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد بالأسبيس عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
12: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
13: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
12: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
14: نعم، صباح الخير، صباحكم مبروك أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia، صبيحة يوم الاثنين في 11 من شهر مايو أيار 2026. معكم سناء وهيب
15: وأنا فترة طوء الهندي، وعم يرافقنا من غرفة الأخبار الزميل سليم الفهد. العد العكسي بدأ، الأنظار كلها على الموازنة المرتقبة، موازنة ضبط الإنفاق، موازنة كمان الضرورة في خضم كل ما يحدث في العالم. وغدا بالحوار المباشر نسألكم شو يلي ناطرينه من هيدي الموازنة، وطبعا رح يكون عنا قراءات تباعا بالأسبوع حول من هم الرابحون والخاسرون في هذه الموازنة.
14: بالفعل بيترا، هناك الكثير من التسريبات، لكن أكيد اليوم وخلال اليوم حتكون أكثر وأكثر، وحنعرف أكيد كيف ما قلتي من الرابح والخاسر من هذه الموازنة، موازنة 2020. طبعا في الساعة الأولى مستمعينا كنا برام الله لطبعا معرفة آخر الأخبار هناك. خلينا نستمع إلى مراسلنا.
5: من مراسلينا،
14: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة
15: وأنا فترة طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من رام الله مراسلنا عرفت داوود للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية كما الإسرائيلية. صباحك خير عرفات.
16: صباح الخير بترا، صباح الخير لكم.
15: عرفت، لننطلق يعني بين التصعيد والميدان، القصف الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار منع إدخال المساعدات، يعني ما يفاقم اليوم معاناة المدنيين. كيف تصف الأوضاع الإنسانية اليوم في قطاع غزة؟
16: فعلا بترا، في هذا مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية، إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى. وفي ظل الهجمات المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 72 ألفا منذ بداية الحرب، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. سياسيا برزت خلال الأيام الماضية مواقف أوروبية رافضة لأي تغييرات جغرافية داخل قطاع غزة، بعد تقارير تحدثت عن توسيع إسرائيل لمناطق سيطرتها العسكرية فيما يعرف بالخط الأصفر،

0: وسط مخاوف من فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع. وفي سياق متصل، هددت إسرائيل بتقييد عمل بعض المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في غزة، مطالبة إياها بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين، ما أثار انتقادات حقوقية وتحذيرات من تأثير هذه الإجراءات على المساعدات الإنسانية. وعلى صعيد التضامن الدولي مع غزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم ترحيل عدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينتهم في المياه الدولية واعتقالهم ثم ترحيلهم إلى دول أوروبا.
1: نعم عرفات، ما دلالات مشروع إلغاء اتفاقيات أوسلو على مستقبل حل الدولتين والتسوية السياسية؟ وهل تشير التحذيرات داخل إسرائيل من إنهاك الجيش واحتمال اتساع الحرب في غزة أو مع إيران إلى أزمة استراتيجية وأمنية متصاعدة؟
0: على الساحة الإسرائيلية تتواصل النقاشات السياسية والأمنية حول مستقبل الحرب على غزة وعلى إيران وتداعياتها الإقليمية والداخلية في إسرائيل وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية، حيث أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن أن الجيش الإسرائيلي قد ينهار بشكل كامل في حال تخفيض مدة الخدمة لمدة 30 شهراً، وهذا ما يجعل التحذيرات جدية بعد تصاعد الحديث عن العودة إلى الحرب مع إيران، خاصة بعد الرفض الأمريكي لرد إيران حول المقترح المقدم في المفاوضات. وأجري مساء هذا اليوم اتصال بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب تباحثا فيه حول الرد الإيراني ولم تعلن التفاصيل. المؤشرات في إسرائيل تقول أن حالة من التصعيد قد تعم المنطقة قريبا، الأمر الذي إذا ما ربطناه بتصريحات وزير ورئيس الأركان حول انهيار الجيش والأزمة داخله يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل، كونها تعتمد بشكل كبير على الجيش وترى فيه الحامي الأول لمشروعها في المنطقة. إسرائيليا أيضا تصاعدت النقاشات حول مشروع قرار قدمه الوزير إيتمار بن جبير حول إنهاء اتفاقية أوسلو التي تربط إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، والتي في جوهر الأمر السلطة الفلسطينية هي إحدى نتائج هذه الاتفاقية. المشروع المقدم من إيتمار بن جبير يدعو إلى وقف وإنهاء اتفاقية أوسلو وتبعياتها، مما يدل على مطالبته بإنهاء السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه القرارات وهذه النقاشات والعمل على حل الدولتين فيما يخدم السلام كما قالت السلطة الفلسطينية.
1: عرفات، رغم الوضع الأمني المعقد واستمرار هجمات المستوطنين، بيت لحم ترقد تحت النار. كيف يتحول ماراثون فلسطين الدولي في نسخته العاشرة إلى رسالة حياة وتصدي لكل أشكال الموت رغم تعقيدات المشهد الأمني واستمرار الهجمات؟ خذنا بالصوت إلى هذا الماراثون عرفات.
0: فعلا رغم الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية، شهدت مدينة بيت لحم انطلاق النسخة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي بمشاركة أكثر من 13 ألف عداء من فلسطين و75 دولة حول العالم، في رسالة رياضية وإنسانية حملت التضامن مع قطاع غزة الذي شهد مشاركة رمزية في الماراثون، حيث تزامن انطلاق عدد من العدائين في القطاع بنفس الوقت الذي انطلق الماراثون في بيت لحم. المشاركون في الماراثون قطعوا مسافة 42 كيلومترا داخل مدينة بيت لحم انطلاقا من ساحة كنيسة المهد في رسالة سلام ومحبة من مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، على أمل أن تصل رسالتهم للعالم كما وصلت رسالته في السلام والمحبة إلى العالم أجمع كما قالوا. ميدانيا في الضفة الغربية شهدت تصاعدا لهجمات المستوطنين في عدد من المناطق من الضفة الغربية، كان أبرزها في منطقة ترمس عية حيث قام عدد من المستوطنون بتقطيع عشرات الأشجار المثمرة من أشجار الزيتون والعنب. كذلك في مدينة الخليل أعلن عن تقطيع واقتلاع أكثر من 1000 شجرة عنب في منطقة الخليل المشهورة بزراعته في الضفة الغربية، إضافة إلى استيلاء الجيش الإسرائيلي على مناطق، وهذه كانت سابقة هذا اليوم، حيث تم الإعلان عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أراضي في منطقة ألف المصنفة حسب اتفاقية أوسلو بأنها تحت السيطرة الفلسطينية. وهذه السابقة طالبت السلطة الفلسطينية، أدانتها السلطة الفلسطينية وطالبت بالتحرك لمنع تكرارها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مثل هذه المناطق. اعتداءات المستوطنين طالت المسجد الأقصى، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين بقيادة فيجلن وهو أحد قادة المستوطنين، الذي طالب بالسيطرة الكاملة وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي المنشود، إضافة إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت هجمات من المستوطنين ومداهمات واقتحامات للجيش الإسرائيلي طالت اعتقال عشرات الفلسطينيين.
2: مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
1: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
2: نعم بيترا، بعد رام الله شو رأيك نروح في حلقة جديدة من سلسلة مشوار
1: إلى كريسمس آيلاند وريان برهوم.
3: في قلب المحيط الهندي وعلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر من أقرب مدينة أسترالية، تقع جزيرة قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن كل شيء، صغيرة معزولة وهادئة إلى درجة قد توحي بأنها خارج الزمن. لكن هذه الجزيرة رغم بعدها هي أقليم أسترالي رسمي تطبق فيه القوانين الأسترالية وتدار شؤونه من قبل الحكومة الأسترالية في نموذج يشبه ما رأيناه في جزر أخرى بعيدة لكن بطابع مختلف تماما. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم إلى كريسمس آيلاند. الرحلة إلى كريسمس آيلاند تبدأ من بيرث برحلة جوية تستغرق نحو 3 إلى 4 ساعات، ومع اقتراب الطائرة من الهبوط يظهر المشهد تدريجيا، جزيرة خضراء مرتفعة تحيط بها منحدرات صخرية وغابات كثيفة تغطي معظم مساحتها وكأنها قطعة معزولة من عالم استوائي كامل. من اللحظة الأولى تدرك أنك لست في وجهة سياحية تقليدية. تم تسجيل الجزيرة لأول مرة من قبل البحارة الأوروبيين في يوم عيد الميلاد عام 1643، ومن هنا جاء اسمها، لكنها بقيت غير مأهولة فعليا لقرون إلى أن بدأ استغلالها في أواخر القرن 19 بعد اكتشاف الفوسفات الذي أصبح المورد الاقتصادي الرئيسي فيها. في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحولت الجزيرة إلى موقع تعدين نشط، وجلب إليها عمال من الصين وماليزيا، وهو ما شكل الأساس للمجتمع المتنوع الذي نراه اليوم. وفي عام 1958 أصبحت الجزيرة رسميا تحت السيادة الأسترالية لتصبح واحدة من الأقاليم الخارجية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اليوم يعيش على الجزيرة مجتمع صغير لا يتجاوز 4000 من السكان، لكنه مجتمع متنوع بشكل لافت، حيث تمتزج فيه الأصول الصينية والماليزية مع الأسترالية في مزيج ثقافي يظهر في الطعام، اللغة، وحتى في المناسبات. الحياة هنا بطيئة، بسيطة ومترابطة، جزيرة يعرف فيها الناس بعضهم البعض، وتتحرك فيها الأيام بإيقاع لا يشبه المدن الكبرى. لكن رغم كل هذا تبقى الطبيعة هي العنصر الأقوى. مرة واحدة في العام ومع بداية موسم الأمطار يحدث شيء لا يمكن وصفه بسهولة، ملايين السرطانات الحمراء تخرج من الغابات وتبدأ رحلة جماعية نحو البحر، ليس عشرات ولا مئات بل ملايين، تغطي الطرق، تتسلق الجدران، تعبر الشوارع وتتحرك في موجات كثيفة تجعل من المستحيل تقريبا تجاهلها. خلال هذه الفترة تتوقف الحياة بالشكل الذي نعرفه، تغلق طرقا، تبنى جسورا خاصة، وتوضع لافتات تحذيرية في كل مكان. السيارات تبطئ والناس تنتظر. الجزيرة بأكملها تعطي الأولوية لهذه الكائنات الصغيرة. هذه الهجرة ليست عشوائية، بل جزء من دورة حياة دقيقة ترتبط بالأمطار وبمراحل القمر، حيث تتجه السرطانات إلى البحر للتكاثر في واحدة من أكبر الهجرات البرية في العالم. وهنا تتحول كريسمس آيلاند من جزيرة هادئة إلى مشهد طبيعي استثنائي. لكن التجربة السياحية لا تتوقف عند هذا الحد. الجزيرة تضم واحدة من أكثر البيئات الطبيعية تنوعاً في أستراليا، حيث تغطي الغابات الاستوائية مساحات واسعة، وتنتشر مسارات المشي التي تقود إلى شلالات مخفية وبرك مائية هادئة. من أبرز هذه المواقع منطقة ديلز، حيث يمكن للزوار الوصول إلى شلالات صغيرة وبرك طبيعية وسط الغابة في تجربة تجمع بين العزلة والهدوء. أما على الساحل فتعد منطقة فلاينج فيش كوف نقطة أساسية للزوار، حيث يمكن السباحة أو الغوص في مياه شديدة الصفاء مع تنوع بحري غني يجعلها من أفضل مواقع الغوص في المنطقة. وما يميز الغوص هنا ليس فقط وضوح المياه، بل قرب الشعاب المرجانية من الشاطئ، ما يجعل التجربة متاحة حتى لغير المحترفين. وإذا ابتعدت قليلا عن المواقع المعروفة ستجد مسارات تقودك إلى نقاط مشاهدة مرتفعة تطل على المحيط من ارتفاعات صخرية في مشهد يعطيك إحساسا واضحا بعزلة المكان. الوصول إلى هذه الجزيرة ليس سهلا، وهذا جزء من هويتها. الرحلات الجوية محدودة والتكاليف أعلى من الوجهات التقليدية داخل أستراليا، سواء من حيث الطيران أو الإقامة، لكن في المقابل تحصل على تجربة مختلفة تماما عن السياحة المعتادة. لذلك ينصح بقضاء ما بين 4 إلى 5 أيام في الجزيرة للاستمتاع بها دون استعجال. أما أفضل وقت للزيارة فيعتمد على نوع التجربة التي تبحث عنها. إذا كنت ترغب في مشاهدة هجرة السرطانات فالفترة بين نوفمبر ويناير هي الأنسب. أما لبقية الأنشطة فالأشهر الجافة توفر ظروفا أكثر استقرارا. لكن كريسمس آيلاند ليست فقط عن الطبيعة والمغامرة، هناك جانب آخر من القصة حاضر حتى لو لم يكن ظاهرا في كل لحظة. الجزيرة ارتبطت في السنوات الماضية بسياسات الهجرة الأسترالية، حيث استخدمت كموقع لمراكز احتجاز طالبي اللجوء، وهو ما جعل اسمها حاضرا في النقاشات السياسية داخل أستراليا. هذا الجانب يضيف طبقة أخرى لفهم المكان، جزيرة تجمع بين الجمال الطبيعي من جهة والتعقيدات الواقع السياسي من جهة أخرى. وهنا تحديدا تتشكل صورة أكثر اكتمالا. كريسمس آيلاند ليست وجهة واحدة، بل أكثر من تجربة في مكان واحد، من الغابات والشلالات إلى البحر الصافي، وصولا إلى مشهد ملايين السرطانات وهي تعبر الطرق. كل تفصيل هنا يمنحك إحساسا بأنك في مكان مختلف فعلا. ولهذا قد لا تكون زيارة كريسمس آيلاند مجرد رحلة عادية، بل تجربة تفتح أمامك جانبا آخر من أستراليا بعيدا عن الصورة التي نعرفها.
2: نعم، شكرا للزميل ريان برهوم. وثواني وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار وموجز للأنباء، دائما مع الزميل سليم الفهد.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. أستراليا تعيد مواطنيها من سفينة تفشي فيروس هانتا على متن رحلة تصل إلى بيرث غدا. ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح وقف إطلاق النار، وواشنطن تؤكد منح الدبلوماسية فرصة أخيرة، وتشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد.
1: On the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم 2/11 أيار مايو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجة الحرارة 22. العاصمة الرياضية ميلبن عم تشهد طقس صافي، رؤية غير واضحة 18 درجة، 25 درجة في بريسبن وأمطار متفرقة. غربا في بيرث طقس مشمس و26 درجة، 22 بأديلايد وطقس غائم جزئيا. العاصمة كامبرا عم تشهد كمان طقس صافي، درجة الحرارة أدناها 4 وأقصاها 20. هوبارت صافي إلى غائم جزئيا و17 درجة. نختم جولة مع داروين وطقس صافي لليوم مع 33 درجة كحد أقصى بمقاطعة الشمال.

0: نعم بيترا فيرياضة، وضمن دوري كرة القدم الأسترالي AFL حقق فريق ملبورن فوزا على ويست كوست بفارق 32 نقطة، حيث سجل جايكوب فان رويان 5 أهداف ساهمت في تحقيق الانتصار. سجل فريق ديمنز 8 من أول 9 أهداف في طريقه إلى الفوز بنتيجة 15.99 مقابل 67 على ملعب مارفل ستاديوم يوم الأحد. وبهذا الفوز تحسن سجل ملبورن إلى 6 انتصارات مقابل 3 في موسمه الأول تحت قيادة المدرب ستيفن كينغ، إلا أن فارق النقاط فقط يبقي خارج المراكز الأربعة الأولى. لكن بيترا، من المحتمل أن يواجه الفريق تدقيقا بشأن اللاعب كيسايا بيكيت بعد تدخل غير مقصود. طبعا يبدو أن هناك كان ضرب في على وجه جيك ووترمان في أول دقيقة من المباراة.
1: سناء، من رياضة إلى إضاءة مجتمعية مع رفع العلم اللبناني ببلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني تحديدا بنهاية الأسبوع بلفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية بأستراليا.
0: نعم، تعد كانتربري بانكستاون موطنا لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، تضم نحو 55,000 شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية. حضر مايكروفون SBS عربي هذه الفعالية وجمعت لنا الزميلة جميلة فخري باقة من اللقاءات مع الحضور.
2: أهم شيء اليوم أنه العلم مرفوع لحتى نتذكر أهلنا وأصحابنا بلبنان.
3: نعتز أنه نحمل جنسيته ونعتز نكون مواطنين أسترالية، ولكن بشدنا الشوق على طول أنه نقول نحن دمنا لبناني.
4: حدث قد يكون عنوانه اعتزاز بلبنان وامتنان لأستراليا. رفع العلم اللبناني في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني، وسيبقى مرفوعاً على مدار 10 أيام ابتداء من يوم الجمعة الواقع في 8 مايو/2026، وذلك في لفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا. وقد شكلت هذه المبادرة لحظة فخر ووحدة للكثير من الأستراليين من أصول عربية، ورسالة دعم معنوي للوطن الأم في ظل ما يمر به من أزمات وصراع. تعد كانتربري بانكستاون موطناً لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، إذ تضم نحو 55,000 شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية خاصة لدى أبناء المنطقة. وأشار عدد من أعضاء مجلس بلدية كانتربري بانكستاون إلى أن رفع العلم اللبناني جاء تعبيراً عن الوقوف إلى جانب الجالية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن المشاهد المؤلمة التي تتكشف يومياً في لبنان تؤثر بعمق على الكثيرين داخل المجتمع المحلي. ميكروفون SBS عربي حضر هذه الفعالية، وجمعت لكم أنا جميل فخري باقة من اللقاءات مع الحضور، وكانت البداية مع رئيس مجلس بلدية كانتربري بانكستاون بلال حايك.
2: اليوم يوم كتير حلو، نرفع العلم اللبناني بجانب العلم الأسترالي لحتى يعني نتذكر بلدنا لبنان والمراحل الصعبة اللي عم بيمر فيها. نحن منقول للعالم على طول ما تنسوا تقاليدكم، ما تنسوا عاداتكم، ما تنسوا بلدكم بجانب يعني لبنان وأستراليا مع بعض. فيك تكون أسترالي وفخور وبنفس الوقت تفتخر بعاداتك وتقاليدك والبلد اللي أنت جاي منها، كان لبناني أو غير لبناني. فاليوم نحن كانتربري بانكستاون فيها 55,000 شخص من لبنان، أكيد عندهم أهالي وأصحاب وعائلات بلبنان وعم بيمروا بمرحلة كتير صعبة. فاليوم نحن منوقف معهم ومنقول لهم الله يحمي لبنان والله يبعث السلام للبنان والمنطقة.
4: خضر صالح نائب رئيس مجلس بلدية كانتربري بانكستاون سابقا يشدد على أن لبنان المقيم ولبنان المغترب قلب واحد.
5: هذه المبادرة وهذا اليوم هو رسالة تضامن من لبنان المغترب، لبنان الموجود بكانتربري بانكستاون بتشكل أكبر عدد من الجالية اللبنانية، إلى لبنان الدامي، لبنان الجريح الذي يعاني وما زال يعاني من ويلات الحرب. نحن هي دعوة للسلام، دعوة للمحبة، دعوة لوقف إطلاق النار، لوقف التدمير، لوقف النزوح، لكي يعيشوا اللبنانيين بسلام، ليعيشوا اللبنانيين بسيادة وباطمئنان بأرضهم، وهذا من حقهم. ونحن اليوم هذه رسالة واضحة لوقف الحرب، لوقف النزيف، لكي يعيشوا اللبنانيين بسلام. وتحية من لبنان المغترب إلى لبنان المقيم.
4: أما عضو مجلس بلدية كانتربيري بانكستاون هادي صالح، فهو صاحب مبادرة رفع العلم اللبناني لمدة 10 أيام على مبنى البلدية.
6: The least I can do, يعني to support our people in Lebanon, to support our community in Australia, that يعني their family and friends are suffering in Lebanon. It's وقت حزين for our community in Australia and Lebanon. The smallest thing we can do, لنحط العلم 10 أيام. يعني العلم راح تطلع 10 أيام وتنزل وخلصت القصة، بس بلبنان ما خلصت. For 1.5 million people displaced in Lebanon from north to south. So this is something that we're doing as a community, as Canary Bankstown. We're فين ضمن مع شعبنا في لبنان ومع شعبنا اللبناني في أستراليا. أنتم مش لحالكم، نحن معكم من أستراليا. يعني الحمد لله 24 ساعة بالطيارة لنوصل على لبنان، بس هلا اليوم بهالمحل بهالبارك بتحس حالنا نحن مع واقفين مع أهلنا في لبنان بقلبنا. In our words, in our heart, in everything that we do. لبنان
4: نزلت دمعتك وغصيت أنت وعم تحكي عن لبنان. شو بتقول لهالبلد الأم يلي اسمها لبنان؟
6: نحن منوقف معكم ومش رح نترككم لحالكم.
4: والدة هادي نادية صالح، وهي أول امرأة مسلمة محجبة تفوز بعضوية مجلس بلدي في أستراليا، أعربت عن فخرها بابنها وبالجيل اللبناني الأصل الصاعد.
7: كأم لبنانية وصل لي بها البلد 37 سنة وجذورنا من أصل لبناني، أنا بفتخر كتير فيه لهادي، بفتخر بشاب بعمره أنه فكر يرفع العلم اللبناني تضامناً مع الشعب اللبناني اللي مع الأسف الشديد عم يتعرض ل يعني جميع السلبيات بلبنان وعم بيعانوا، وعم نشوف الأبرياء يعني عم بيعانوا كلهم سوا. أنا كتير بفتخر فيه لهادي، وبفتخر كمان أنه هو على خطى بيو خضر صالح اللي هو كمان داعم للمجتمع. ونحن كمان يعني صحيح أنه نحن من أصل لبناني، بس كمان بنفتخر بأستراليا وبشعبها وبنفتخر بهالبلدية المعطاء اللي عندها التعددية الثقافية. مثل ما قال المايا أنه في 55,000 لبناني، نحن بنفتخر أنه نحن كمان we contributing عم نعمل positive change بهيدي البلدية اللي هي بتضم جميع الجاليات، وكلنا بالنهاية كلنا شعب واحد. وتضامننا اليوم أنه نحن ندعم رفع العلم اللبناني، كمان هيدا دعم لحبيب قلبنا لبنان اللي نحن كلنا بنفتخر فيه، وكلنا سوا. لبنان عنده غلا كبير كبير كبير بقلوبنا كلنا سوا.
4: كما تحدث الحاضرون ومن بينهم طارق طالب عن الشعور الذي غمرهم لحظة رفع العلم وسطح النشيد الوطني اللبناني.
8: كلبناني الأصل، وقت أشوف أنا علم بلدي عم يرتفع بأي بلد بالعالم، خصوصا بالبلد اللي نحن هلأ عايشين فيه، هيدا مصدر فخر لألي ومصدر اعتزاز. نحن منشوف حيلنا فيه ومن كان بقى ليه شعوريا، بس تشوفي علم بلدك عم يرتفع بأي محل داخليا شعور الفرح وشعور الغبطة وشعور الاعتزاز لا شعوريا يعني بيطفو على الحدث اللي انت موجودة فيه، وبتحسي حالك مبسوطة كتير وقت عم بتشوفي علم بلادك عم يرتفع وعم بيرفرف، وان شاء الله يضل يرتفع ويرفرف ونكون عايشين بأمن وأمان وسلام.
4: وترى جمانة من زلجي أن روح الوطن لا تغيب عن قلب المغترب، بل تبقى حية فيها أينما ذهب، فهو الامتداد الطبيعي لجذوره مهما ابتعدت المسافات.
9: حسيت أنه نحن كأستراليين لبنانيين جذورنا ممتودة للوطن الأم لبنان،
3: ومهما نتغرب ومهما تقطع فينا سنين بضل في عنا حنين لوطننا وذكرياتنا وطفولتنا يلي ما ممكن تغيرنا مهما طال العمر. بقدر امتناننا لانتمائنا للوطن الثاني الأستراليا، الوطن الحبيب يلي منعتز انه نحمل جنسيته، منعتز نكون مواطنين أسترالية، ولكن بشدنا الشوق على طول انه نقول نحن دمنا لبناني.
4: وقد بات السلام حلماً يتعطش إليه الملايين، حلماً تتوارثه الأجيال التي عاشت وطبول الحرب تقرع تخترق بصداها دقات قلوبهم، ومحمد الأيوبي واحد منهم.
9: شو بدي خبرك، يعني بتحسي هيك شعور ما بينوصف، يعني خصوصاً وقت تشوفي عالم بلادك عم ينرفع. يعني أستراليا هون هي أستراليا أمنا، بس كمان لبنان أمنا ووطننا، وشي شعور ما بيوصف. يعني شو ما بقلك، أولادنا خلقوا هون بس كل حياتهم وعقلهم تفكيرهم كمان بلبنان، بحبوا أستراليا، بس بتلاقيهم كل سنة لازم يزوروا لبنان، بيقولوا لك هونيك مننبسط، هونيك أهلنا، هونيك وطن أهلي. عم بحكي معك، بس سبحان الله الغصة عندي غصة لبلدي. أنا كل سنة بنزل، وبس أرجع ما بعرف كيف بدي أرجع أحجز مرة تانية لأرجع أنزل. الله يحمي لبنان ويحمي أستراليا ويحمي بلاد العالم كلها، وتعيش الدنيا كلها بخير، لأنه نحن خلقنا بالحرب وشكلنا حموت وبعده حرب. بتمنى أنه يكون بلد لبنان يصير فيه سلام، العالم تقعد على طاولة وتقول أنه هذا البلد بحق له يعيش. يعني أنا بتذكر بيقولوا لي قبل السبعينات كان سويسرا الشرق، وبعده هو سويسرا الشرق بس لو ما الحرب.
4: ولم يقتصر الحضور على جالية معينة، بل تنوع ليشمل عدداً من أبناء المجتمع الذين يعكسون تنوع المنطقة وتعاضد أهلها، ومن بينهم منال منصور رئيسة إحدى جمعيات الجالية السودانية.
10: إحنا كعرب لا ننفصل عن بعض، إحنا كلنا تحت القومية العربية وتحت زي ما قالوا الكومنولث، إحنا كلنا أسترال، كلنا عرب، فإحنا كلنا بنشو السبورت لإتش أذر. ما يميز هذه البلدية إنه إحنا بنعيش في هارموني بين كل الشعوب. يعني أنا ما بحكي عن السودانيين وعن العرب وعن كده، أنا بحكي عن البنغلاديش وعن الهنود، وفي نسبة كبيرة جدا جدا من يعني من خليط ومن مزيج من جماعات إثنية مختلفة، وهذا ما يميزنا.
4: كمواطنة من خلفية سودانية، شو كان شعورك بلحظة اللي رفع فيها العلم اللبناني؟
10: أنا كنت فخورة جدا جدا، كنت فخورة لأنه أنا أحس إنه أنا أنتمي لهذا الشعب، وعندنا صداقات وعندنا مصاهرات، وإحنا بنعيش في هارموني معهم. يعني إحنا ما أنا ما حاسة إنه أنا بمثل الجالية السودانية، بل أنا بمثل الجالية العربية الصديقة. يعني بغض النظر علي انه احنا خلفيات احنا افرو ارب ولا احنا افارقه، لا احنا كلنا عايشين تحت سقف الملتيكالتشرز وعايشين في هارموني.
4: ومن بين الحضور ايضا التقى ميكروفون اس بي اس عربي بالامين العام للمجلس الوطني في الجامعه اللبنانيه الثقافيه الاجتماعيه في استراليا الدكتور غسان العشي، الذي قال ان لبنان المقيم ولبنان المغترب جناحان لوطن واحد.
11: نحن صحيح بالجسد هون، بس قلبنا وعقلنا بيضل مع لبنان. فبدر كثير من بلدية بانكستاون رفع العلم اللبناني، من نوع التضامن الإنساني والوطني مع لبنان والمأساة اللي عم يمر فيها أهلنا بلبنان. فرفع العلم اللبناني هو نوع من الدعم المعنوي للجيل اللبناني الموجود بأستراليا. نحن كثير منقدر هالعمل هذا، ونتمنى هذا الوطن يتجاوز الجراح. لبنان نتمنى أن ينهض، والوطن لا ينهض إلا بجناحي المقيم والمغترب.
4: وما بين الوطن الأم والوطن الجديد أستراليا، تقول الإعلامية نادين شعار إن القلب لا ينقسم، وتهدي للبنان وأستراليا كلمات من القلب.
12: القلب ما بينقسم، لأنه لو ما نحن منحب لبنان ما كنا حبينا هالقد أستراليا، والعكس صحيح. عنا وفا وعنا أخلاص لوطننا، وعنا وفا وعنا أخلاص للوطن اللي ربينا فيه. فنحن اليوم بالعكس نشعر بالحنين أكثر وأكثر، وبكل فخر أنه نحن انتمائنا الأول للبنان ونعيش في أستراليا ونمثل لبنان خير تمثيل. فهذا أمر كتير كبير وكتير مهم، وبالعكس من دمع يمكن دمعة اعتزاز، دمعة فرح، دمعة نشوة، دمعة انتصار أنه الحق رح يكون حليفنا، والانتصار آتن آتن آتن لا محال.
4: هذه كانت باقة ومقتطفات من فعالية رفع العلم اللبناني في بلدية كنتربيري بانكستون، جمعتها وقدمتها لكم. أنا جميل فخري من SBS عربي.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
15: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
16: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم، لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
17: وأنا منال العاني.
16: ونحن بانتظار مكالماتكم.
18: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لSBS.
16: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
19: أهلا بكم في بودكاست منوعات، معكم سناء وهي
1: وأنا بترا تو الهندي، وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا. سناء، ماركينج ماذرز داي، هيك ما فينا إلا ما نوقف مع لحظة كتير صادقة شاركة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لوالدته بصورة لألا، يعني هذه الألوان يلي نسجت صورة أمه كيف هو بشوفها، وكمان صورة تانية لضريحة ماريان تيريز ألبانيزي، loving mother of Anthony and grandmother of Nathan forever in our hearts. وبكلمات قليلة، mothers are special، هيك عبر أنثوني ألبانيزي. وكم وردة حتى ملفوفين بألومينيوم فويل عبر أنه أنا قدامك ما زلت ذلك الصبي.
0: نعم أنثوني ألبانيزي، ومن هذا الخبر نروح على المونديال. شو رأيك؟
1: يلا.
0: بعرف كتير ناس مبسوطين مش المونديال نفسه، لأنه شاكيرا حتغني في المونديال، تعود شاكيرا إلى عالم كرة القدم وكأس العالم بعد غياب دام 12 سنة، إذ أطلقت أمس الإعلان الترويجي للأغنية الرسمية لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 حزيران المقبل، وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وطبعا هذه الأغنية هي بالإيطالي وتستخدم للتحفيز، ومن المقرر إطلاقها رسميا يوم الخميس المقبل بتعاون بين شاكيرا ومغني نيجيري. طبعا الأغنية احنا عرفنا انها غنت قبل واكا واكا، لكن هالأغنية it's day day ويبدو هي بتقولها بالإيطالي.
1: بالفعل سناء، وهذه المشاركة الغنائية الرابعة لشاكيرا ببطولات كأس العالم بعد ما أدت أغنية المباراة النهائية بمونديال 2006 مثل ما قلت بألمانيا، كمان الأغنية الرسمية لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا وذكري ذا واكا، وأيضا الأغنية الرئيسية لبطولة 2014 بالبرازيل اللي قدمتها بالحفل الختامي بالريو دي جانيرو، المدينة اللي عادت لها وأطلقت منها أغنية المونديال داي داي.
0: رائع شاكيرا بالفعل، يعني لما بنحكي عن شاكيرا يعني خلينا نقول أنه ما بعرف كأنه المونديال بيلبق لها في الحقيقة.
1: يا شو بيلبق لها، شو بيلبق لها تكون على الملعب على أرض الملعب
0: في الحقيقة. شو رأيك نروح على موضوع في الحقيقة حزين، ووفاة عبد الوهاب الدكالي اللي هو رمز من رموز الأغنية العربية والمغربية. طبعا فقدت الساحة الفنية المغربية عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي الذي يعد واحد من أبرز القامات الفنية التي تركت بصمتها في الذاكرة الموسيقية المغربية والعربية لعقود طويلة. بعد تضارب الأنباء حول وفاته، أكدت وسائل إعلام المغربية عن وفاة الراحل عن عمر يناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية. خليني أقول لك شيء بيترا، عبد الوهاب الدكالي شفته أكثر من مرة في كازابلانكا، لأنه من سكان كازابلانكا كان بيرفض، كان عنده تقريبا هيك كيف ما بنقول بالمغربي فيلا صغيرة بالمغرب، لكن هو آثر أنه يبقى في الأبارتمنت اللي في قلب كازابلانكا ويعيش مع الناس يوميا. عبد الوهاب الدكالي بتوقفي بيحكي معك، يعني ما عندوش مشكلة
1: من الناس ولا الناس،
0: بيحكي مع الكل دائما. عبد الوهاب الدكالي بمتحفه موسيقى، هو نعمل له متحف في وجوده، تكريمات في وجوده، هذا الشيء يحسب في الحقيقة لهم، أنه هذا المتحف ما بيسكرش في أي يوم، سكر يوم وفاة عبد الوهاب الدكالي.
1: هو الذي ولد بمدينة فاس عام 1941 سنة، وحمل يعني مشعل الفن الطرب الشرقي والطرب الأندلسي، وقدر كمان يعني يأسس، وإذا فينا نقول يكون هو مؤسس ومن صنع الأغنية المغربية القائمة بذاتها. تحية لروحه، سيبقى في كل ما قدم، لأنه الأشخاص اللي مثله غياب بصير حضور أقوى.
0: لما بنحكي عبد عن هذا الزمن، عبد الوهاب الدكالي أو نعيمة سميح، عبد الهادي بالخياط، طبعا المفارقة أنه تم دفنه جنب عبد الهادي بالخياط جنبا إلى جنب، وكأنه الزمن الجميل يأبى أن يفترق عن بعض البعض.
1: لروحه الرحمة، وكان لابد من التحية له ولعطاءاته الكثيرة جدا. نختتم مع هذا الخبر، ثلاث ساعات من البث المباشر عبر Good Morning Australia، وما فينا ما نشكر كل الزملاء والزميلات يلي رفقونا سنة.
0: نشكر بالفعل سليم الفهد اللي حيكون معنا في نشرة مفصلة للأنباء بعد أربع دقائق، والزميل ريان برهوم، والزميلة جميلة فخري.
1: شكرا من قلبي لك رفيقة هذا الصباح سناء وهيب، وغدا يوم الحوار المباشر سنلتقي سوا، وتكون الكلمة لألكن ومعكن شو يلي نطرينه من الموازنة العملية.
0: شكرا يا بيترا، وخلينا نروح مع قصة كان يا مكان.
1: إلى اللقاء.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. بدأ ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا بالنزول منها فيما انطلقت أولى رحلات الإجلاء إلى البر الرئيسي بعد أن تجاوزت الحكومة الإسبانية المركزية محاولة السلطات المحلية منع السفينة من الرسوب. ومن المقرر أن تغادر رحلة مدعومة من الحكومة الأسترالية جزر الكناري غدا متجهة إلى مدينة بيرث، وعلى متنها 6 أشخاص متوجهين إلى أستراليا، بينهم 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم ومواطن نيوزيلندي. وأكدت السلطات أن هؤلاء لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية أثناء وجودهم على متن السفينة. وقال متحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن المسؤولين القنصليين الموجودين في جزر الكناري وكامبرا ينسقون بشكل وثيق جهود الاستجابة اللازمة. وأضاف أن ترتيبات الحجر الصحي والرعاية الصحية للركاب بعد عودتهم إلى أستراليا ستدار من قبل حكومات الولايات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد بدأت عملية دولية لإنزال الركاب وإفراد الطاقم من السفينة السياحية MV هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا قبالة سواحل إحدى جزر الكناري، ويجري نقل مجموعات من الركاب إلى اليابسة فيما تعمل السلطات على إعادتهم إلى بلدانهم على أن تستمر العملية حتى يوم غد. وقالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيرخوف إن عدة وكالات وحكومات تشارك في الاستجابة اللازمة.
1: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore and directly into the repatriation flights. This is an active operation with incredible coordination led by the Spanish, with support from the Netherlands, and of course, as you said, WHO there is...
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت إيران قد أعلنت أنها سلمت ردها عبر وسطاء باكستانيين داعية إلى مفاوضات تركز على إنهاء دائم للحرب ووقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان. كما تطالب طهران بضمانات لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بأمان من دون أي تصعيد عسكري إضافي. وبحسب التقارير يتضمن المقترح الأمريكي إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني في مرحلة لاحقة، وهو ما تؤكد طهران ضرورة تأجيله إلى وقت لاحق. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة American Broadcasting Company إن ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة.
2: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن الموازنة الفيدرالية التي ستصدر يوم غد الثلاثاء ستركز على الإدارة الاقتصادية المسؤولة، محذرا الأستراليين من توقع تقديم مساعدات نقدية كبيرة على المدى القصير. وقال تشالمرز لSBS إن الموازنة ستتضمن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين العدالة بين سوق الإسكان والنظام الضريبي.
3: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line. $2 billion to build an extra 65,000 homes, which reflects our focus on supply. But the challenge in the housing market begins with supply, but it doesn't end there. We also need to make the housing market fairer so that more Australians can get a toehold in the housing market and therefore a toehold in our economy.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 26، أدليد مشمس إجمالا 21، ملبورن غائم ثم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه هي نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. بدأ ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا بالنزول منها في منطلقة أولى رحلات الإجلاء للبر الرئيسي بعد أن تجاوزت الحكومة الإسبانية المركزية محاولة السلطات المحلية منع السفينة من الرسوب. ومن المقرر أن تغادر رحلة مدعومة من الحكومة الأسترالية جزر الكناري غدا متجهة إلى مدينة بيرث، وعلى متنها 6 أشخاص متوجهين إلى أستراليا، بينهم 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم ومواطن نيوزيلندي. وأكدت السلطات أن هؤلاء لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية أثناء وجودهم على متن السفينة. وقال متحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن المسؤولين القنصليين الموجودين في جزر الكناري وكامبرا ينسقون بشكل وثيق جهود الاستجابة للأزمة، وأضاف أن ترتيبات الحجر الصحي والرعاية الصحية للركاب